المهم لما دخلت البيت والأفكار لسه موجودة في ذهنها وأفكارها وكانت شردة، فسألتها أمها بعطف: مالك يا حبيبتي؟ حد أزعجك؟ حد قالك حاجة النهاردة في المدرسة؟ وبتقول بأنها شعرت برغبة شديدة إنها تعيط، وكانت رح تزحق في وش أمها وتقول لها: أنتي اللي بيزعجني وجودها، أنتي مشكلة كبيرة، أنتي المشكلة الكبيرة في الدنيا دي. لكنها فضلت إنها تسكت وجاوبتها: مفيش حاجة يا ماما، أنا بس تعبانة شوية من المدرسة ومن الدراسة. فقالت لها أمها: طيب ارتاحي يا بنتي في غرفتك وأنا هجيب لك الأكل عشان تتغدي. شكرتها ورفضت إنها تاكل، وتوجهت فورا لغرفتها وغيرت هدومها واتوضت وصلت وقعدت على سريرها وتفكر. بصت حواليها لقيت غرفتها نظيفة ومعطرة بأجمل عطر، وهو العطر اللي تعرف أمها إنها بتحبه. وبتقول: مسكينة ماما، هي بتتعب كتير عشاني، وعلى الرغم من كبر سنها وتعبها إلا إنها بتنظف غرفتي كل يوم وبتحضر لي الأكل وبتغسل هدومي من غير تعب أو ملل أو حتى شكوى. بتقول إنها شعرت بصراع جواها، صوت جواها بيقول: أمك حبيبتك بتتعب عشانك، بتعمل كل اللي هو خير ليكي. وصوت تاني بيقول: أنا أخجل منها، هي جهلة ومش مثقفة وما أقدرش إني أجعل معلماتي تقابلها، فهي مثيرة للسخرية. بصي لطريقة كلامها ولبسها، إزاي هتوريها صديقاتك وهي على الحالة دي وكل أمهاتهم على قدر عظيم من العلم والأناقة والثقافة؟ بالتأكيد راح يسخروا منها ومنك، وده اللي كنت بتحاولي تجنبه كل السنين الماضية. وتاني يوم صباح اليوم التاني راحت للمدرسة وقررت جواها إنه ما تقولش لأمها عن الحفل. قابلت صديقتها نورة، كان باين عليها الحزن. نورة سألتها، قالت لها: إيه مالك؟ إيه اللي مزعلك؟ فبقت تحكي لها وجعها وإيه اللي بيحزنها، وبتقول إن أمها قاسية جدا وما بتشوفهاش ولا بتكلمها إلا نادر، هي شغلها كتير، عندها دايما مشاغل ودايما ما بتفضى أشغالها ومكانتها الاجتماعي، بتفضل كل شيء، بتفضل شغلها ومكانتها الاجتماعي على بنتها، ما بتقعدش معها وما بتتكلمش إليها، ولو جت للبيت بتخش فورا بوجه عابس غاضب دايما. بتقول: اتعجبت من كلام صديقتي وسألتها: ازاي ما بتشوفي أمك؟ جاوبتني: يا بتشتغل وبتقضي كل اليوم في حضور المناسبات والاجتماعية الهامة، أو بتروح للنادي وبترجع في الليل البيت تعبانة وبتنام فورا، ودايما ما تكون تعبانة متوترة، ما بتسمعش ليا ولا بتسألني عن حالي. وبقت نورة تعيط وهي بتكمل حكايتها، وبتقول إنها مبارح اتخنقت مع أمها وقالت لها أمها إنها ما بتحبهاش وبتكرهها وبتتمنى إنه تشوفها قدامها وتتمنى إنه ما تشوفهاش قدامها مرة تانية، حتى تتمنى إنها تموت هي وأخواتها عشان ترتاح من الهم الكبير ده. تصوروا أم. أم بتقول لبنتها الكلام ده،
بتقول البنت اللي أمها جهلة. بتقول جات لي صدمة شديدة وأنا بسمع لحكاية نورة، وتوقفت عن الاستماع لصوت نورة غصب عني، وبقى يجي جوايا خيال أمي وكل معاناتها وتحملها عشاني، حنانها وشوقها ليا كل يوم وأنا راجعة من المدرسة بتسألني عن حالي وشكوتي وبتسمع لي، ومش عاوزة اللي أنا إلا إني أنا أكون دايما بخير وسعادة. بقيت أقارنها بوالدة نورة المثقفة الأنيقة، المرة دي بالتأكيد رجحت كفة أمي الأم الحنونة العطوفة اللي ادتني كل شيء وأغلى شيء ما بيتشراش هو الحب. وفي يوم مجلس الأمهات بتقول مسكت إيد أمي بقوة في ساحة المدرسة، وبقيت أعرفها على صديقاتي ومعلماتي وكل فخر واعتزاز إنها أمي الغالية. هي امرأة بسيطة ومش متمدنة، لكنها في نظري أعظم وأشرف أم في الوجود، يكفي إنها أمي وبس. ربي اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرة. آمين.

بمنتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام، نبدأ معكم مسلسل عن أطفال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أول هذه الأطفال هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. مع هذا البطل الغلام الذي كان له تاريخ مجيد وسيرة عظيمة، بل أصبح حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن البطل زيد بن حارثة حديث ممتع وشيق وجميل، لأن فيه الإيمان القوي والخلق الحميد والأدب الرفيع. أما عن زيد فهو زيد بن حارثة ابن شرحبيل من قبيلة بني كلاب، وكان أبوه أي أبو زيد شيخا لهذه القبيلة، وأم زيد اسمها سعدة، وهي من قبيلة تعيش في منطقة طي في الصحراء. كان زيد بن حارثة يعيش بين أبيه وأمه هادئا سعيدا، يرعى مع أبيه الغنم، ويعود آخر النهار لأمه في شوق وحنين.
1: في يوم من الأيام أرادت سعدة أم زيد أن تزور أهلها في الجبال في منطقة طي، فأخذت ابنها زيد معها ليزور أخواله ويقيم بينهم بعض الوقت يلعب ويرتع. ووصلت أم زيد إلى أهلها وظلت هناك فترة، وأبو زيد ينتظر رجوع زوجته وولده، ولكنهم لم يرجعوا. لماذا؟ لقد أغارت أي هجمت قبيلة على بني طي، وسرقوا الأغنام وهدموا الخيام وسلبوا الأموال وخطفوا الأطفال، وكان من بينهم زيد بن حارثة. ولما علم أبوه بذلك سعى يبحث في كل مكان عن زيد، ولكن بدون فائدة. كان اللصوص قد توجهوا إلى سوق عكاظ، وهناك باعوا زيدا، وسوق عكاظ بجوار مدينة الطائف. وكان زيد يخرج إلى مكة لشراء بعض الحاجات، وهناك يلتقي ببعض الرقيق أي العبيد مثله، ويسمع منهم أحاديثهم، فكانوا دائما يشكون من قسوة قلوب أسيادهم. ولكن زيد يقول لهم: أما أنا فسيدي رحيم القلب، يحب الفقراء الضعفاء.
0: وكان زيد بن حارثة يستمع إلى رجال قريش وهم يتحدثون حول الكعبة عن محمد بن عبد الله وانصرافه إلى غار في الجبل، ثم يتحدثون عن دعوته لقريش بأن تترك عبادة الأصنام ويعبدون رب الأرض والسماء. وكان زيد مسرورا بهذا الحديث الذي يدور عن مولاه سيده محمد بن عبد الله. وكان زيد يفكر ويتأمل ويقول: لماذا يعبدون الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر؟ لقد سعد زيد بن حارثة بزواج محمد بن عبد الله وهو في 25 من عمره من السيدة خديجة بنت خويلد صاحبة الشرف والحسب. فآدت السيدة خديجة زيدا لزوجها ليخدمه، وعاش زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا بخلقه العظيم ورحمته بالمساكين وعفة لسانه.
1: مرت الأيام وجاءت وفود العرب لتطوف حول الكعبة كعادتها، فوجدوا غلاما فيه ملامح قبيلة كلاب، إنه زيد. فسألوه: من أنت؟ فعرفهم بنفسه وحكى لهم عن خلق مولاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام التالي حضر أبو زيد ومعه أعمام زيد، وذهبوا إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يأخذ ولدهم زيدا ويعطوه ما يشاء من الفدية. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن خير زيدا وقال له: لك الحرية يا ولدي، هذا أبوك وأعمامك يريدونك. فقال زيد: ما كنت لأفضل أحدا عليك يا سيدي، وإني أختار جوارك.
0: عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كان زيد بن حارثة من أوائل المؤمنين بالدعوة الإسلامية، وكان أسعد الناس فرحا وسرورا لأنه تربى في بيت النبوة، ويحس ويشارك في الصراع الذي يدور بين أهل الكفر وأهل الإيمان. وكان يحزن عندما تصف قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب أو ساحر أو مجنون. وازداد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، وكانت عادة التبني سارية في العرب، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس عند الكعبة أنه يتبنى زيدا، وأنه اسمه من الآن زيد ابن محمد.
1: أراد الله عز وجل أن يبطل عادة التبني في الإسلام، وحتى تعرف العرب بأن الله حرمها. نزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومن ذلك الوقت سمي زيد بن حارثة باسم أبيه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا للمسلمين بل للعرب أجمعين بأن الناس في الإسلام سواسية، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فزوج زيدا من زينب بنت جحش ابنة عمته صفية بنت عبد المطلب، وزينب من أشراف العرب، وزيد عبد اشترته خديجة وآدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الزواج. وكان هذا درسا عمليا في المساواة في الإسلام أراده الله، مع أن زينب رضي الله عنها لم تكن سعيدة بهذا الزواج، إلا أنها رضيت بأمر الله فهي الطاهرة العفيفة. ولكن المشاكل الزوجية زادت بين زيد وزينب، ويشتكي زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يأمره بالصبر عليها، حتى جاء أمر السماء بأن يطلق زيد زوجته زينب، وأن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. وبذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب التي كانت زوجة لابنه المتبنى زيد. وفي ذلك يا أبنائي تشريع عظيم، حتى لا يكون للتبني وجود في الإسلام. وفي ذلك يقول الله عز وجل: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
0: لقد امتن الله على زيد بزوجة صالحة، تتكافأ معه، وهي بركة وتسمى أم أيمن، وهي التي كانت قبل ذلك حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مع أمه آمنة بنت وهب. وتمر الأيام والشهور وتحمل بركة وتضع ولدا مباركا ليتربى في مدرسة النبوة، إنه أسامة ذلك الطفل السعيد. وكان زيد بن حارثة يفكر في فضل الله عليه ويسجد شاكرا، لقد كان قبل ذلك عبدا يباع ويشترى في سوق عكاظ، وهو الآن صحابي جليل عاش بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاركه فرحه وآلامه، وخاض معه المعارك كلها شاهرا سيفه في سبيل الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربه منه ويخصه بكثير من النصائح والدعوات، بل اختصه بقيادة بعض السرايا. وعندما لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج زيد معه في قتال يجعله أميرا على المدينة حتى يرجع.
1: لقد كان زيد بن حارثة فارسا شجاعا لا يهاب الموت في سبيل الله. وعندما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لغزوة مؤتة، وهي أول غزوة خرجت من الجزيرة العربية لحرب الروم، جعل رسول الله القيادة لزيد بن حارثة، فإن قتل فاللواء لجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فاللواء لعبد الله بن رواحة. وقد استشهد زيد بن حارثة وحمل اللواء جعفر، فاستشهد فحمل اللواء عبد الله بن رواحة، فاستشهدوا رضوان الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء في جنة الخلد.

صور من حياة الصحابة. أحبت في الله، سنتكلم اليوم، هنحكي لكم قصة الطفيل بن عمرو الدوسي. من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين. لا تنزل له قدر عن نار، ولا يوصد له باب أمام طارق. يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير. وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، يعني ذكي فطن، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة. تهامة هي السهل الساحلي في جزيرة العرب المحاذي للبحر الأحمر، متوجها إلى مكة. وراح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويستزب لحزبه الأعوان. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو لربه، وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح، ويصدون الناس عنه بكل وسيلة. ووجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة، أي على غير استعداد، ويخوض غمارها عن غير قصد، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل

ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قال: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل. ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله حتى أجمعت أمري، يعني صمم على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد صلى الله عليه وسلم، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي على الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فاعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لعونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، صوت أي هو الكرباج، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتك القنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب واغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري من ماء ذي الشر. فقالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشر؟ فقلت: تبا لك ولذي الشر، قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر.

أصم شيئا. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت، فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد. لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وقوماه؟ لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها، واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون. يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر، لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي أو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نشبت حروب الردة
نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا، لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء، حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح وقوطعت كفه اليمنى، فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه يده. وفي خلافة عمر بن الخطاب دخل عليه عمر بن الطفيل فأوتي للفاروق بطعام، والناس جلوس عنده، فدعا القوم إلى طعامه، فتنحى عمرو عنه، فقال له الفاروق: ما لك؟ لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك. قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت، يريد بذلك يده. ظل حلم الشهادة يلوح لعمر منذ فارق أباه، فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمرو مع المبادرين، وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي، فهو الشهيد وأبو الشهيد.

كنتم مع صور من حياة الصحابة، وإلى اللقاء مع قصة أخرى من صور من حياة الصحابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، وهنا قصة بعنوان العجوز وابنه. اسمعوها كويس. عجوز وابنه اللي باين من مظهره إنه سنه تعدى 20 سنة، قاعدين في القطر. القطر ابتدى يتحرك، ابتدى يمشي، وفجأة ابتدى الشاب يصرخ يزعق: بابا بابا، بص الشجر بتسبق القطر، بابا بص الشمس جميلة، بابا بص الغيوم بتتحرك، بابا بص الدنيا بتمطر. وكده كل ما مر عليهم منظر بيزعق الشاب ويقول: بابا بابا بص بص. ووالده العجوز ما بيعملش حاجة غير إنه بيبتسم في المقابل. وكانت مقابلهم واحدة ست قاعدة ونفت صبرها وتنرفزت وابتدت بتتأفف أف أف، وفجأة صرخت في وش الراجل العجوز وقالت له: ليه ما بتاخدش ابنك ده وتروح بيه لمستشفى المجانين؟ يا ساتر. وابتسم ليها الشيخ العجوز، ابتسم لها ابتسامة كبيرة ورد عليها برد صاعق وجاوبها، قال لها: أنا خرجت من ابني يدوب لسه من المستشفى، ابني ما كانش بيشوف من 25 سنة، كان أعمى ما بيشوفش، والنهاردة نجحت الجراحة، نجحت العملية، ولأول مرة بيشوف النور بعينيه. وهنا سكتت الست واتمنت إنها ياريتها ما اتكلمتش. طبعا أحبت في الله القصة مش حقيقية، بس الفكرة ما تحكمش على شيء من مظهره، وما تتسرعش في حكمك على حد. يمكن بسبب تسرعك مرة تجرح حد منهم جرح ما بيندملش، أو تهين نفسك وانت مش داري. ودمتم مراعين لمشاعر اللي حواليكم.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله تعالى. وإلى أن ألقاكم أحبتي الله، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا تذكير أحبتي في الله بفضل هذا اليوم، والتذكير أيضا بشيء من آدابه وأحكامه، فهذا اليوم هو سيد الأيام وأشرفها وأعظمها عند الله عز وجل، إنه يوم الجمعة الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه قبض، وفيه تيب عليه، وفيه الصيحة، وما من دابة إلا وتصبح مصيخة إشفاقا منه. فهذا اليوم في مثله خلق الله آدم، وفي مثله أدخله الجنة وأخرجه منها بأمره، وفي مثله أيضا تاب الله عليه، وفي مثله أيضا قبضه عليه السلام، وفي مثله تكون الصيحة أي نفخة الفزع ونفخة البعث، في مثله تقوم القيامة. وهذا اليوم يعتبر عيدا لنا أهل الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى أضل أهل الكتابين عنه فهدانا له بمنه وكرمه، فنحن أسبق منهم في جمعتنا، واليهود والنصارى تبع لنا. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآداب ومجموعة من الأحكام لأمته في هذا اليوم، من ذلك أنه كان من هديه أن يكتحل ليلة الجمعة فيبيت مكتحلا، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد في زاد المعاد. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل في هذا اليوم ويحث على ذلك، فقد قال كما في حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ووجوب الغسل هو مذهب الإمام ابن حزم الظاهر، واختار بعض أهل التحقيق أن غسل الجمعة واجب على من كانت له رائحة، فمن كانت له رائحة من عرق ونحوه فيجب عليه أن يغتسل. وقد فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاغتسال، فقد جاء في البخاري أنه كان يخطب يوما فدخل عثمان بن عفان متأخرا فجلس في آخر المسجد، فقطع عمر رضي الله عنه الخطبة وقال: ما بالك يا عثمان تصل هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، انشغلت بكذا وكذا فلم أتنبه حتى توضأت وجئت. فقال: وتوضأت؟ وتوضأت يعني لم تغتسل؟ فهذه الكلمة كانت كالعتاب من عمر رضي الله عنه وأرضاه لعثمان رضي الله عنه. وكثير من الناس يفرطون في هذه السنة الواجبة، لا يغتسلون للجمعة، وقد يكون لهم رائحة، وبالتالي إذا دخلوا إلى المسجد آذوا الناس وآذوا الملائكة، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خاصة في أيام الصيف. ولا يخفى عليكم حال الإنسان إذا لم يستحم ولم يغتسل، فنذكر بهذه السنة، سنة الاغتسال. وابتداء الاغتسال يكون من طلوع الفجر الثاني، ما يكون ليلة الجمعة، لأن اليوم شرعا يبدأ متى؟ بعد الفجر. وعليه لو أنه أتى أهله بالليل فاغتسل ونام مغتسلا قبل الفجر ثم صلى الفجر بعد ذلك، فهل غسله أول الليل يكفيه؟ لا يكفيه. لماذا؟ لأن غسله واقع قبل دخول وقت الوجوب وهو الجمعة. أما الذين لا يجب عليهم الاغتسال فهم الذين لا يجب عليهم صلاة الجمعة، كالمرأة. المرأة لا يجب عليها الاغتسال لأنها في الأصل لا يجب عليها الجمعة، وكذلك الصغير، لكن لو اغتسل هؤلاء فهو حسن. وسن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أيضا أن تحسن أو أن تنتقي من ملابس الجمعة أحسنها، ف فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البسوا البياض فإنها من أحسن ثيابكم، صلوا فيها الجمعة وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكانت له حلة عليه صلوات الله وسلامه يلبسها يوم الجمعة. كما أنه سن أيضا التبكير إلى صلاة الجمعة، وتسمى بسنة التهجير، سمى التهجير والتبكير الاثنين، كما عقد لذلك أهل السنن بابا في سننهم باب التهجير إلى الجمعة، كما هو صنيعة البخاري رحمه الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في البخاري وغيره: من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي الناقة، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، حتى إذا حضر الإمام دخلت الملائكة وطوت الصحف. وهذه المسألة لا تحدد بالساعة بساعتنا اليوم، لا، وإنما المقصود بذلك التقريب. فكلما كان الإنسان حاضرا حضورا مبكرا كلما كان ذلك أعظم لأجره، خاصة المتقاعد ومن ليس له شغل يوم الجمعة والعاطل عن العمل. كل هؤلاء بعضهم يبقى في البيت، يبقى في البيت يضيع الوقت أمام التلفزيون أو في ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، ولو أنه كان في المسجد لكان أولى له وأحسن وأعظم أجرا. ومن السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الدنو من الخطيب، وذلك لحديث أوس بن أوس الثابت الصحيح العظيم الذي قال: من اغتسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإبام وأنصت، كتب الله عز وجل له عبادة سنة صيامها وقيامها. لا إله إلا الله. هذا الحديث خرجه الألباني في صحيح الجامع وهو في السلسلة أيضا: يكتب الله أجر سنة صياما وقياما لمن غسل واغتسل. شنو غسل واغتسل؟ قالوا غسل واغتسل يعني غسل شعره، لأن العرب كانت لهم شعور. واغتسل قيل اغتسل من الجنابة، وهذا محمول على إتيان أهله حتى يعينه ذلك على غض البصر في الطريق. نعم. وبكر وابتكر يعني أنه بالغ في البكور وكان ممن يحضر في الصفوف الأولى. ودنا ومشى ولم يركب، فالمشي أفضل للقادر. ودنا من الإمام وأنصت، يكتب الله له هذا الأجر يوم الجمعة. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. كما أنه أيضا سن للأمة ورغبها في صلاة النافلة المطلقة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلية، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وأربعا وستا بعدها لا قبلها، أما قبلها فكان الصحابة يصلون نافلة مطلقة، اللهم إلا إذا دخل وقت النهي. إذا دخل وقت النهي يعني قبل دخول الظهر بربع ساعة تقريبا يتوقف، لأنها الساعة التي تسجر فيها جهنم. كذلك رغب عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث في قراءة سورة الكهف، فمن قرأها سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث صححه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حديث أبي سعيد، وقد خرجه الحاكم وغيره. فيرغب في قراءة سورة الفاتحة، في قراءة سورة الكهف. فإذا صلى الجمعة بقي له الرواتب راتبتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يفعل ذلك في بيته، يصلي ركعتين أو أربعا أو ست. كما أنه يرغب في كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نص على ذلك كما قال: فأكثروا فيه، فيه أي في الجمعة، من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي، وفي لفظ: فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وليس من السنة ما فعله بعضهم أمس، سمعت أصوات تخرج من بعض المآذن يصلون عن النبي في المآذن، كل هذه من البدع. الصلاة والسلام على رسول الله عبادة لا بد لها من شروط شرعية، نصلي عليه في غير المآذن، نصلي عليه وحدنا إذا ذكر عليه الصلاة والسلام خاصة في الخطبة على الناس أن تلهج ألسنتهم بالصلاة والسلام عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي، فاللهم صل وسلم عليه. هذه مجموعة من الآداب، يبقى لنا ما حثه عليه الصلاة والسلام الأمة، أو ما حث الأمة عليه، وهي كثرة الدعاء والتعرض إلى ساعة من ساعات الإجابة. ففي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وهذه الساعة اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 11 قولا ذكرها الإمام ابن القيم، وأرجح الأقوال ساعتان: وقت طلوع الإمام على المنبر حتى يقضي الصلاة، هذه ساعة إجابة. الساعة التي هي أرجى من هذه والتي تعددت طرق الحديث فيها هي آخر ساعة يوم الجمعة، يعني قبل مغيب الشمس بساعة، قبل مغيب الشمس بساعة، ولهذا كان الصالحون يتوجهون إلى الله في هذه الساعة قبل مغيب الشمس يوم الجمعة. هذه مجموعة من الآداب، أسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.
4: نزهات في رياض الصالحين.
5: باب فضل الصف الأول.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
4: نزهات في رياض الصالحين.
5: باب فضل المشي إلى المساجد.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
5: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.

0: لقد فضلنا الله على سائر الأمم بيوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومما يستحب يوم الجمعة التنظف والغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والتجمل بأحسن الثياب، والتطيب والسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ويبكر إلى الجمعة، فإن الملائكة يكتبون الأول فالأول، ويمشي قدر الإمكان، فإنه من المشي في سبيل الله، ويصلي ما قدر له من النوافل ويقترب من الإمام، ولا يتخطى الرقاب وينصت إلى الخطبة، ويصلي السنة البعدية، وهي 4 ركعات في المسجد أو 2 في البيت، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء، ففيه ساعة إجابة، ويقرأ سورة الكهف، فإنها نور لمن قرأها.
1: هل حق

0: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذنك

به الظلل، اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع اللهم عنا به النقم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تجيرنا من النار برحمتك يا

0: وسائر المسلمين والمسلمات من النار.
1: الحمد لله الذي أرسل إلينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام داعيا إليه ومبشرا ونذيرا. الحمد لله بديع السماوات والأرض. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يميت ويحيي، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، جاء إلينا بالنور المبين ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أما بعد، عباد الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أخي الحبيب في الله عز وجل، يصف الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات، في قلب هذه المشكات مصباح مضيء. المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يدر الأنوار إلى الناس بالعدل والمساواة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن إخوتي الأحبة في الله عز وجل، مصيرك وعملك في هذه الدنيا أن تهتدي إلى النور، إلى هذا النور، وهو معكم وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، إنه الله سبحانه وتعالى، هو فيكم في كل واحد. ولكن عليك أخي المؤمن أن تبحث عن هذا النور، أن تهتدي إلى تلك المشكات، أن تكون موصولا بهذا النور. يهدي الله لنوره من يشاء، وإذا هداك الله إلى نوره كنت من الفائزين، كنت من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. ومن يعرض عن هذا النور فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أخي الحبيب في الله عز وجل، عملك اليوم في الدنيا هو أن تبحث عن نور الله عز وجل فيك أنت. سأريكم آياتي في أنفسكم وفي الآفاق، سأريكم آياتي في الآفاق وفي أنفسكم، حتى تتبين وتعلم أنه الله عز وجل. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، مزؤن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، قال له: واعلم أن الله على كل شيء قدير. اعلم أن الله على كل شيء قدير، اعلم أن الله موجود معك، هو يراك وهو أقرب إليك من حبل الوريد، هو أقرب إليك من حبل الوريد. فإذا وجدت هذا النور أخي الحبيب، ما كل يوم نحن في كل رقعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا في كل يوم، إذا بتصلي الفرائض فقط في كل يوم، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، في كل ركعة تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى نورك المبين، اهدنا إلى الصراط المستقيم القويم الذي يوصل إلى نورك، إلى جلالك، إلى بهائك، إلى طلعتك، إلى نورك، إلى حلمك، إلى عزك. من أجل ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معية الله. اهتدى إلى نور الله عز وجل، وجد نور الله عز وجل، فهو يمشي ويعبد الله على بينة من أمري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله سبحانه وتعالى إخوة الأحبة، الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم نفخ فيه من روحه، فكان هذا السر الإلهي في آدم عليه السلام. من أجل ذلك السر قال الملائكة اسجدوا لآدم، من أجل ذلك قال لآدم، قال للملائكة اسجدوا لآدم، وضع فيه السر الرباني، ألا وهي الروح، ألا وهي الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن عباد الله عز وجل، لا أريد أن أطيل عليكم، قد جئتم مستمعا كأمثالكم، ولكن شاء الله وقدر الله عز وجل فوق كل قدر أن أكون أن أخطب بكم اليوم، والحمد لله رب العالمين. إذن أخي الحبيب، مهمتك اليوم في هذه الوجود، في هذه الدنيا، أن تبحث عن النور الإلهي الموجود فيك، فأنت موصول بالله سبحانه وتعالى. كل منا موصول بالله، إن كان مؤمنا أو عاصيا، إن كان كافرا أم مؤمنا. ولكن أخي الحبيب في الله عز وجل، كلنا مسلمون، ومن أجل ذلك علينا أن نعمل أن نكون من المؤمنين. إن المسلمين والمسلمات الدرجة الأولى، المؤمنين والمؤمنات الدرجة الثانية، إلى أن يقول الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المؤمن لا يغيب عنه نور الله، المؤمن لا يغيب الله عنه طرفة عين. إذا غاب استغفروا لذنبهم، لذلاتهم، لأن المؤمن ممكن أن يقع في الأخطاء، يستغفر ويعود إلى الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أخي الحبيب في الله عز وجل، سارع قبل أن

واقترب. كلما تذللت لله سبحانه وتعالى كلما اقتربت، وكلما اقتربت اقتربت من النور، وكلما اقتربت من النور زدت علما وعزا ومعفرة وجاها وحبا ومعرفة لله عز وجل. ومن أجل ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي التعبد، هي المشي. التعبد هي طريق تمشي عليها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد أفلح من وحد الله وذكر الله. الله سبحانه وتعالى إخوتي الأحبة أحب وأحن إلينا من أمهاتنا. الله سبحانه وتعالى أحب إلينا، نحن أحب إليه من أمهاتنا، وهو أحن بنا من أمهاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة، وجد امرأة قد أضاعت ولدها وهي تبحث عنه بلهفة، فعندما وجدته احتضنته وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عليهم رضوان الله أجمعين: أتحسبون أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أحن بكم من هذه الأم بولدها. رب العالمين سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، لأنه يحب عباده. هو لا يريد منك الكثير، هو يريد منك أن تعمل شيء لنفسك، لأن الله يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فهو الغني، فهو الغني عني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذا ليس صعب على الله عز وجل. وما ذلك على الله بعزيز. إنه الغني، غني عني وعن صلاتي. فإن أحسننا أحسننا لأنفسنا، وإن أسأنا فأسأنا على أنفسنا. فهو الغني، لا يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى ذبائحنا ولا إلى حجنا ولا إلى صيامنا ولا إلى زكاتنا. عندما تدفع زكاة الفقير، من المستفيد؟ الفقير. وأنت الله يجزيك. عندما تصلي، من المستفيد؟ ما ينال الله من صلاتك؟ عندما تذبح لله عز وجل، ما ينال الله من ذبيحتك؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أنت عم تفرجي لله عز وجل: أنا أحبك، وضعت فيني سرك، وأعطيتني روحا منك، لا إله إلا أنت، حقا علي أن أعبدك، حقا علي أن أعبدك حق العبادة، وأحبك حق الحب، وأتصل فيك في كل يوم 5 مرات وما يزيد. فال5 مرات فرائض، اللي ومن الليل فتهجد به نافلة، نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النافلة، الفرض مفروض عليك، ولكن النافلة تبرهن لله عز وجل أنني من الشاكرين، أنني من الطائعين، أنني من المحبين، أنني من الموصولين. فالمؤمن موصول بالله.

0: لا يغيب الله عنه أبدا. فالمؤمن يرى الحياة حق حقيقتها. من أجل ذلك أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، تبرع بماله كله. من أجل ذلك علم، تخرج من مدرسة النبوة فعلم الحق، فعلم الحق والحقيقة وأدركها قبل أن يموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى. ليه الحقيقة؟ لأن الصلاة لها حقيقة، والصيام لها حقيقة، والعبادات كلها لها حقيقة، هي توصلك روحيا بالله سبحانه وتعالى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أكيد الذي يعبد الله عز وجل على صراط مستقيم، على بينة، على دراية، على علم، على معرفة. فالعبادة هي ذوق، ذوق العبادة. ما هو بس المهم توقف في الصلاة الله أكبر ثم تركعها ولا تدري قرأت الفاتحة أم سورة الإخلاص أم سورة الكوثر. من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عقلا وقال أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعدها تكلم عنه قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وتعلمون تتمة الآيات عمل فكر في الله عز وجل. عندما تصلي وترفع يديك وتقول الله أكبر، أي أن الله أكبر من كل شيء، أن الله أعظم من كل شيء، أن الله أفضل من كل شيء، أن الله أحن من كل شيء، أن الله عليم معي، رحيم بي، بالمؤمنين رحيم، رؤوف، قدير عزيز، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عندما تستحضر وتقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول thank you God, you gave me everything. Thank you God, I'm a Muslim. الحمد لله. الرحمن الرحيم تمجد رب العزة. مالك يوم الدين، أنت المالك. أنت الأون يوم القيامة. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. We need help from you يا رب. اهدنا. يأتي السؤال هنا. بعد أن تثني على ربك وأنت تصلي يجب أن تستحضر هذه المعاني. يجب أن تثني على الله عز وجل، على الله عز وجل وأنت تعلم وأنت فايق هون وأنت متيقن أن الله يسمعك. حوار يدور ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اهدينا الصراط المستقيم. Show me يا رب. Guide me to the right way. اهدينا. اهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Show me يا رب. Show me the right way. To worship you. To thanks you. أن كن على يقين أن الله عز وجل سيهديك. سيثبتك. سيكون معك. وإذا استمررت بهذه الحال، استمريت continuous على طول بهذه العبادة، والله حق على الله أن يفقهك دين الله. لأن الفقه غير العلم. يعلمك الله، واتقوا الله ويعلمكم. يعلمك معنى الصلاة ومعنى الصيام ومعنى الحج، لا أشكال. يعلمك حق العلم، يفقهك حق الفقه، فلا تخطئ إلا بإذن الله عز وجل. اللهم يا رب العالمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب العظيم، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أحيي قلوبنا بنورك يا كريم، اللهم أحيي قلوبنا بنورك يا كريم، اللهم وحدنا إليك، اللهم وحدنا إليك وعرفنا عليك ولا تخزنا يوم العرض عليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: دائما أبدا سلمنا لا إله إلا الله، استووا واستقيموا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده.

اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح.

والمسلمين والمسلمات جميعا أحياء وأمواتا من النار. اللهم اكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق في العشر الأواخر من رمضان. اللهم طهر بالتوبة النصوح قلوبنا، ونقي بالإيمان صدورنا، وانزع الغل والحقد والحقد.

وقدرتك على الخلق. أحينا ما دامت الحياة خير لنا، أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم ارزقنا برحمتك الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا برحمتك الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا برحمتك الفردوس الأعلى. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأفسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط على ظهر جهنم أقدامنا، وثبت على الصراط

ونجنا من كرب يوم القيامة ونجنا من كرب يوم القيامة ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة ومن أهوال الطامة ومن أهوال الطامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إنا ندعوك بدعاء ليلة القدر يا عفو يا كريم يا حليم اعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم ارفع في هذه الأيام أعمالنا ولا تردها يا رب العالمين اللهم تقبل منا على التقصير من

اللهم نجنا برحمتك في عبادك المؤمنين، وبلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء ليلة القدر، لا تحرمنا شرف

لها لا تحرمنا شرف الدعاء فيها، وارزقنا فيها قلوبا أواهة مخبتة منيبة إليك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا فيها خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من رحمتك آيسين.

اللهم لا تحرمنا الشرف فيها يا من أنزلت فيها القرآن، يا من أنزلت فيها القرآن، يا من أنزلت فيها القرآن، كما نسألك يا

وعمل صالح مبرور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اغفر اللهم للإخوة والأخوات الموجودين في هذا المسجد خاصة، ولسائر المسلمين والمسلمات عامة. ارحم اللهم في هذه الليالي علماءنا وشهداءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أدبونا وعلمونا وأخذوا بأيدينا إلى الخير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وقادتهم إلى العمل بكتابك وسنة رسولك، ولا تشمت في الأمة المحمدية أعداء ولا حاسدين، ولا تحكم في مصائر أمتنا شرار خلقك يا رب العالمين.

قاهر المتكبرين، اقهر الظالمين في كل مكان، يا من لا يعجزك شيء في الأرض.

0: تكلان.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 50 من سورة البقرة، ومع الآية 54 بعد 100، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء بكل معاني هذه الكلمة، بكل خصائص الحياة، بكل أبعاد الحياة، بكل أسباب الحياة، بكل ثمار الحياة، أحياء. لذلك الخطأ الشنيع أن تقول فلان فقيم، لم يفقد، هو هو بكيانه، بخبراته، بمعنوياته، بذاكرته، لكن الذي يختفي وعاؤه الذي كان فيه، هذا الجسد. تماما لو خلع أحدكم ثيابه وارتدى ثيابا جديدة، هل يفتقد؟ هو هو بجسمه وشحمه ولحمه وعظمه ودمه وحواسه وعقله وفكره. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم ماذا ترون؟ ترون الجسم قد فني، ترون اللحم قد تفسخ، ترون القوام قد وضع في القبر، ولكن هل ترون نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة بدر نادى كبار المشركين الذين قتلوا: يا أمية بن خلف، يا عتبان، يا فلان، يا شيبة، بأسمائهم واحدا واحدا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعونني. والذين درسوا حالة الإنسان بعد وفاته، في بالعالم حالات نادرة جدا، إنسان يعني توقف قلبه لدقائق ثم عادت له الحياة، التقوا به، فالذي قال هذا الذي مات مؤقتا شيء لا يصدق. رأينا نفوسنا فوق أجسامنا محلقة في الهواء، وتذكرنا كل أعمالنا وقيمناها كلها بمقدار خدمة الناس. يعني الحقائق التي جاء بها الأنبياء، أقر بها مئات من الناس ماتوا موتا مؤقتا على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وأعراقهم وأجناسهم. الموت حق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والأدق من ذلك أن الذي يعد أكثر كفار الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما أعلم لكم من إله غيري، هذا نفسه قال عندما جاءه الموت: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الخيار مع الموت، الخيار مع الإيمان، خيار وقت. إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتنتفع بإيمانك، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك. أما بالنهاية لا بد من أن تؤمن، ولكن متى؟ البطولة أن تؤمن وأنت حي ترزق، والغباء والحمق أن تؤمن بعد فوات الأوان. يعني ما قولكم بطالب أدى امتحانا فنال صفرا في المواد كلها ورثا، رجع إلى البيت وقرأ أجوبة كل الأسئلة، وتقدم بطلب إلى وزير التربية أن يرجى إدراجي مع الناجحين لأنني عرفت كل الأسئلة وأجوبتها بالتمام والكمال. متى عرفتها؟ بعد الامتحان. مستحيل. فالخيار مع الإيمان خيار وقت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا بني، دقق كلام سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ذكرت اليوم في كلمة ألقيتها أن الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، مفارقة، هو يبكي وكل من حوله يضحك فرحا بقدومه. أما حينما يموت كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يفرح يضحك وحده، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا، ومن يضحك أولا يبكي كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في آية أخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أيها الإخوة، المشكلة أنك إن لم تؤمن باليوم الآخر وإن لم تؤمن بهذه الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، لا موت، إن لم تؤمن بهذه الحياة وإن لم تؤمن بيوم يدفع الإنسان ثمن كل أعماله، إن لم تؤمن بيوم الحساب، إن لم تؤمن بيوم الجزاء، إن لم تؤمن بيوم الدينونة، إن لم تؤمن بيوم القيامة، إن لم تؤمن بيوم الفصل، إن لم تؤمن بالحاقة، إن لم تؤمن بالقارعة، إن لم تؤمن بيوم الطامة الكبرى، لا تستقيم على أمر الله. الإنسان المواطن إذا آمن أنه لا بد من أن يحاسب في موضوع ما ينضبط، إذا أيقن أنه لا تخفى على واضع القانون خافية ولا بد من أن يضبطه وأن ينزل به أشد العقاب، يستقيم، فكيف مع الله عز وجل؟ أيها الإخوة، ولنبلونكم، الآية الثانية، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد من كلمات بين يدي هذه الآية. الابتلاء ليس شرا، كيف أن الناس يفهمونه شرا؟ لا أدري. الابتلاء امتحان. ما هو الشر؟ أن تسقط في هذا الامتحان. إذا واحد معه أعلى شهادة ويتربع على أعلى منصب بسبب شهادته، وله دخل خيالي بسبب شهادته. هذه الأيام العصيبة التي دخل فيها الامتحان هل يراها شرا؟ لولا هذا الامتحان لما نال هذه الشهادة، ولما كان في هذا المنصب، ولما كان له هذا الدخل الكبير. هل يعد هذا الإنسان الامتحانات التي خاضها شرا؟ أعوذ بالله، خير محض. الابتلاء هو الامتحان. الامتحان لماذا؟ من لوازم الإعداد الابتلاء. إنك إن تعد طالبا ليكون طبيبا لا بد من أن تمتحنه، إنك إن تعد إنسانا ليكون قائدا عسكريا لا بد من أن تمتحنه، إنك إن تعد إنسانا ليكون محاميا لا بد من أن تمتحنه. كلمة إعداد من لوازمها الامتحان. نحن في حياة دنيا، أهم ما في هذه الحياة أنها إعداد لحياة عليا. هذه الحياة الدنيا المحدودة القصيرة المفعمة بالمتاعب هي إعداد لحياة عليا أبدية لا نغص فيها ولا نصب. إذن لا بد من الامتحان. يعني أول نقطة بالدرس، الامتحان من لوازم الإعداد، وما دمنا في هذه الحياة نعد لليوم الآخر، لجنة عرضها السماوات والأرض، إذن لا بد من أن نمتحن. والدليل قوله تعالى إنا كنا مبتلين، يعني هذا من سنن الله في خلقه. إياكم أن تتوهموا أنه يمكن أن تعيش حياة مديدة من دون ابتلاء أبدا. كل إنسان له مادة امتحان مع الله، قد تمتحن بالخير، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وقد تمتحن بالشر، قد تمتحن بالعطاء وقد تمتحن بالأخذ، قد تمتحن بالغنى وقد تمتحن بالفقر، قد تمتحن بالصحة وقد تمتحن بالمرض، قد تمتحن بالوسامة وقد تمتحن بالدمامة، قد تمتحن بالقوة وقد تمتحن بالضعف. لا بد للمؤمن من مادة امتحان مع الله، إما تمتحن فيما أعطاك، وإما أن تمتحن فيما سلبك. على كل امتحان، إن كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن يجب أن توطن نفسك على أنك ممتحن في كل أطوار حياتك. أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي، رسب الامتحان. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق القوي المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. سأل عبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين بثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدي. أيها الإخوة، يجب أن نؤمن جميعا أن الامتحان من خصائص الحياة الدنيا، كما يجب أن يؤمن أي طالب في العالم أن الامتحان من خصائص المدرسة. هل رأيتم أو سمعتم في العالم كله جامعة بلا امتحان؟ مستحيل مستحيل. هل هناك جامعة تنتسب إليها وبعد مضي وقت محدد تمنح الدكتوراه بدون امتحان؟ بدي أقدم طلب في دكتوراه، مستحيل. فالتعليم في العالم كله من لوازمه الامتحان، والإعداد في العالم كله من لوازمه الامتحان. فإذا كانت الدنيا دار ابتلاء دار إعداد للآخرة، فمن لوازمها الامتحان، وإنا كنا مبتلين. الامتحان ليس خيرا ولا شرا، حيادي خير إذا نجحت فيه وشر إذا رتبت فيه، حيادي أنت مخير، لا خير ولا شر. كما قلت قبل قليل، إنسان ينعم بدخل فلكي لأنه معه شهادة نادرة، لأنه دخل امتحانات صعبة ونجح فيها، هل يعد الامتحان شرا له؟ بالعكس، كل هذه المكانة مع كل هذا الدخل لأنه نجح في الامتحان، وإنسان رسب في الامتحان، الامتحان شر له. فالامتحان مطلقا لا خير ولا شر، ليس خيرا ولا شرا، أما الامتحان شر إذا رسبت فيه وخير إذا نجحت فيه. وقد تبتلى بالخير، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وقد تبتلى بالشر، قد تبتلى فيما أعطاك وقد تبتلى فيما منعك. لذلك ورد في بعض الأدعية أن يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. على الحالتين المؤمن رابح. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير فهو في خير، وإن أصابه شر فهو في شر. إن أصابه خير شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المؤمن. قال بعض العلماء: بستاني في صدري فماذا يفعل أعدائي بي، يعني سعادتي من داخلي. أما أهل الدنيا سعادتهم من مركباتهم، من بيوتهم، من دخلهم، من صحتهم. أهل الإيمان سعادتهم تنبع من داخلهم، والسعادة مستقرة ومستمرة ومتنامية، واللذائذ موقتة ومتدنية ومتلاشية أبدا. لذلك الله عز وجل جعل من خصائص الحياة الدنيا الابتلاء. قد تعطى المال وتسلب منك بعض الصحة، ماذا تقول؟ تعطى الصحة ويؤخذ منك المال، تعطى الصحة والمال ولك زوجة لا ترضي، تعطى زوجة ترضيك وأولاد ليسوا كما تريد، أولاد كما تريد، الدخل لا يعجبك، الدخل يعجبك في مشكلات في الصحة، الصحة طيبة في بالعمل مشكلات. إنا كنا مبتلين. حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء تسعد بها، فإذا وطنت نفسك على أن هذه الدنيا دار نعيم تشقى بها. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وإن أشقاهم فيها أرغبهم فيها. إن كنا مبتلين. يا إمام، الإمام الشافعي، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. ولعل، وهذا يعني فيما أراه، لا تخلو حياة المؤمن من تأديب إذا أخطأ، ولا تخلو حياته من ابتلاء إذا هو استقام مستقيم ويبتلى. ماذا يقول؟ ولا تخلو من حياته من إكرام إذا هو صبر في الابتلاء. يعني الله أدبه فتاب، هلا تاب واستقام، ابتلى فصبر، الآن إكرام. كأن حياة المؤمن فيها تأديب وابتلاء وإكرام بمراحل ثلاث، متداخلة أم متمايزة؟ لماذا الابتلاء؟ هنا سؤال دقيق. هي الآية دقيقة جدا، هذه الآية خاصة بالمؤمنين، هذه الآية خاصة بمصائب المؤمنين، مصائب الكفار مصائب ردع أو مصائب قصم، لكن مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى الله ورفع في الدرجات، دفع ورفع في فرق. يعني أنا أذكر قصة أحد إخواننا الأطباء في مستشفى، جاء مريض مع ورم خبيث في الأمعاء. يقول لي الطبيب، الأخ الطبيب: ما رأيت في حياتي مريضا راضيا عن ربي، متفائلا صابرا شاكرا كهذا المريض. كلما دخل عليه زائر يقول له: اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد على هذا المرض. قال لي: إذا قرع الجرس يتنافس الأطباء على الدخول عليه والممرضين في خدمته، إذا دخلت عليه ما سمعوه يتأوه ولا يتألم، وآلام هذا المرض لا تحتمل، بل رأوه صابرا مستبشرا، بل إن يعني رائحته طيبة عطرة. قال لي: والله عشنا عدة أيام ونحن في جنة مع هذا المريض اللي معه ورم خبيث الأمعاء، ثم توفاه الله عز وجل. قال لي: لحكمة بالغة بالغة ولدرس بليغ أراد الله أن يلقنه لمن في المستشفى، جاء مريض آخر بالمرض نفسه، ورم خبيث في الأمعاء. قال لي: يعني ما في نبي ما سبه، كلمات الكفر لا تخلو منه من شفتيه، رائحته نتنة، عصبي المزاج، الممرضون هربوا من خدمته، الأطباء تحاشوا أن يدخلوا عليه ومات. أي مرض واحد، المرض نفسه، واحد كان مبعث جذب للناس، مبعث راحة لهم، وكان متفائل ومستبشر، واحد ثاني. أما الشيء الذي لا يصدق، قرأت تحت علمي عنوانه بوابات الألم، الآلام التي نحس بها تبدأ من الأعصاب الخارجية، أعصاب الحس، أعصاب مثلا بالدرجة الأولى الحس، أعصاب الحس، وتصل هذه الأعصاب تجتمع إلى النخاع الشوكي فإلى قشرة الدماغ. على هذا الطريق الطويل، طريق الآلام، بوابات. من يتحكم بهذه البوابات؟ لو أن هذه البوابات أغلقت لانقطع الألم. العلماء قالوا: يتحكم بهذه البوابات الحالة النفسية للمريض، فإذا كان مؤمنا قد لا يتألم أبدا. فالسؤال الآن: لماذا الابتلاء؟ نحن كما تكلمنا قبل قليل، التعليم يحتاج لامتحان، الإعداد يحتاج إلى امتحان، الدنيا إعداد للآخرة، إذا لا بد لها من الامتحان. في معنى آخر نحن بحاجة إليه: المؤمن جاء إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. كلام دقيق. طبعا حينما يؤمن بالله ويستقيم على أمره، ليس هناك في حياته شيء يعلو على عمل صالح يفعله ليكون ثمن الجنة. يعني ماذا فعلت يا عبدي؟ ما الثمن الذي دفعته لدخول الجنة؟ هو عمل صالح، هو الرزق، الإنفاق. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني أحد أكبر أعمال المؤمن في الحياة العطاء، الكافر أخذ. النملة في عندها جهاز ضخ وجهاز مص، فإذا التقت بأختها النملة الجائعة، في عندها جهاز ضخ يضخ لأختها النملة الجائعة خلاصة الغذاء، وإذا كان نملة جائعة في عندها جهاز مص، النملة تأخذ وتعطي، تمص وتضخ. كافر بس بمص، ما بيضخ أبدا، ما بيضخ إطلاقا. فلماذا الابتلاء؟ أنه أنت مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن العمل الصالح. بالأرض في مؤمن وكافر. ما معنى مؤمن وكافر؟ يعني في معركة بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة. فقد يقوى الكفار أحيانا فالمؤمن يجوع، أحيانا تكون المقدرات بيد الكفار لحكمة أرادها الله، المال بيدهم، الأعمال بيدهم، والمؤمن ما بيعصي الله عز وجل، طاعة الله فوق كل شيء. فإذا كان المؤمن بحياته الدنيا بحسب معركة الحق والباطل الأزلية الأبدية فقد يحتاج إلى أن يجوع، فإذا ما الله عز وجل ابتلى بالجوع كيف يواجه هذه المعركة الشريفة؟ مثلا واحد دخله كبير ممكن فجأة يتلاشى دخله، فإذا عود أهله على الحياة الخشنة من حين لآخر والدخل قل بيعيش حياة خشنة، أما إذا ما عود نفسه ولا أهله على الحياة الخشنة ماذا يفعل؟ إما أن يأكل الحرام وإما أن يمالي السلطان. النبي قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، يوطن نفسك على الجوع. إذا كان بموقف أنت صعب خيرت بين أن تبيع دينك وبين أن تعيش حياة راقية، لا ما ببيع ديني، بعيش حياة خشنة وأحافظ على ديني. يعني الله عز وجل أثنى على الأقوياء، والأقوياء هم الأغنياء، والأقوياء بالمعنى الدقيق والعلماء. لكن إذا كان طريق القوة المالية أن ترتكب الحرام، لا الفقر وسام شرة. وإذا كان طريق الغنى أن تفعل الحرام، الفقر وسام شرة، الضعف وسام شرة، والفقر وسام شرة. فالمشكلة إنه المؤمن مخلوق لعمل صالح جليل يجعله في جنة ربه إلى أبد الآبدين. هذا العمل الصالح يقتضي أن تخوض معركة الحق والباطل. يعني النبي اللهم صل عليه سيد الخلق وحبيب الحق، لماذا هيأ الله له أعداء؟ أعداء النبي لو خلقهم من أمريكا الله عز وجل أريح، كلهم هنيك قارة بعيدة ما في غير أصحابه، دعا إلى الله فآمنوا به وذابوا محبة له وانتهى الأمر، لا في هجرة ولا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في منافقين ولا ما في منهم، بس ما في جنة. إذا ما في معركة ما في جنة، إذا ما في خصومات ما في جنة. يعني من الذي يرقى بالمؤمن؟ الطرف الثاني يعاكسه فيرقى المؤمن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، حكمة بالغة. فأولا المؤمن لأنه في حياة إعدادية لحياة أخرى، ولأنه في مدرسة، ولأنه لا بد من أن يخوض معركة الحق والباطل، مستحيل لا بد من أن تخوض معركة الحق والباطل. إذن الله عز وجل أراد أن يهيئك لهذه المعركة فابتلاك بشيء من الخوف. أيام إنسان بيهددك يروح لك شرح مصيبة بتخاف، قد تخاف على صحتك، وقد تخاف على دخلك، وقد تخاف على سلامتك، وقد تخاف على زوجتك وعلى أولادك. فالخوف جزء من حياة المؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف، قد يأتي عدو لك فيتهدده، هو بيد الله. فربنا عز وجل أراد أن تقوى معنوياتك وأن تتدرب على تحدي الخوف وعلى أن تزيل أسبابه بالتوحيد والإيمان. فربنا عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا الخوف ينتهي من حياته، أنه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المتصل ما بقى، المتصل أقوى إنسان لأنه مع الواحد الديان. المتصل بالله أقوى إنسان لأنه الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. يعني معركة بين سيارات كهربائية، ألعاب الأطفال بالأعياد، هذا المشرف معه حركة، إذا قطع الكهرباء كله وقف. فإذا أنت علاقتك مع المشرف خصم قرب عليك قطع الكهرباء وقف جمد بأرضه. فالمؤمن علاقته مع الله طيبة، رباني، مستجاب الدعوة. فأكبر خصم له بيدي في قبضة الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يجب أن نؤمن أن الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات هي يعني إعدادات وتدريبات على خوض معركة الحق والباطل. الصحابة الكرام أكلوا ورق الشجر في أثناء القطيعة التي فرضها عليهم المشركون، والآن ترون دول قوية جبارة طاغية عم تجعل شعب محروم من كل شيء. 500,000 طفل يموتون كل عام جوعا في العراق، كل عام من الجوع. معركة شرسة. يجب أن توطن نفسك على أن الحق والباطل يتصارعان دائما. فأنت داعية وأنت مؤمن وأنت لك باع طويل في خدمة الخلق، فقد تحتاج إلى أن تكون صابرا. قد تخاف، الخوف علاجه أن تصبر حتى يحكم الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله عم يدربك على أن تخوض معركة الحق والباطل وأن تنجح في هذه المعركة. فبيعطيك شيء من الخوف، يعني مثلا لا بد من التوضيح. قد يهجم جرثوم على جسم فيفتك به وينهي حياته. نحن حتى نهيئ الجسم إلى مقاومة هذا الجرثوم نعطيه جرثوم مضاعف خفيف، فالأجهزة المناعية تهيئ مصل مضاد لهذا الجرثوم. فإذا كان هناك هجمة شرسة قوية سلاح جاهز. ماذا فعلنا؟ دربنا الجسم على صنع سلاح مصل مضاد لهذا الجرثوم. حينما حقنا تحت الجلد جراثيم مضاعفة ضعيفة. وكذلك الله عز وجل بخوفك حتى إذا جاء الخوف الحقيقي تكون صامد ما تنهار. والإنسان أساسه بخاف، بخاف لمصلحته، أنه أمن عند الله، فإذا خاف يلجأ إلى الله. الإنسان سريع العطب شديد الخوف. هكذا قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، قلبه مقطوع، إذا مسه الشر جزوعا، كثير الجزع، وإذا مسه الخير منوعا. هي نقاط ضعف لصالحه، لصالح إيمانه. الإنسان بخاف، لاح له شبح مصيبة فأكب على أعتاب الله، أقبل على الله. واضح تمام؟ لاح له شبح مصيبة فالتجأ إلى الله. لو كان ما يخاف ما بيلتجئ. الخوف

بعدين طلع التشخيص خطأ ما معه. خوفوا الله عز وجل. لو ما بيخاف الإنسان ما بيتوب. هذا التخويف من الله عز وجل علاج. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا خوف لمصلحته، هو جعلك أنت تماما كآلة غالية جدا حق 30 مليون، والكهرباء مضطربة، يقول لك والله نحن 220 تجي أيام 150 110 تجي أيام تجي 270 تحرق الآلات كلها، تحطه بالآلات تسموه الفيوز، عبارة عن وصلة ضعيفة كتير. إذا التيار شديد بالسيخ تقطع الكهرباء تحمي الآلة، من 30 مليون حفظتهم بهالفيوز بالضبط. الإنسان هي في عنده فيوز، هو الخوف، متى ما إجا شبح مصيبة بنهار رأسا بيقطع، بده الله عز وجل بيتوب لله، لو ما يخاف ما بيتوب. صدقوني أيها الإخوة، ولا أبالغ، إذا فت لجامع لقيت في 5000، في 4000 منهم جايين لعند الله بعد مشكلة، بعد ما خوفهم الله عز وجل، خوفهم ركضوا لعنده. في مرة واحد حب إذا عبدني قال لي يعني هي دعوتك شو ملخصة؟ قلت له كلمتين كلها، يا بتجي ركض يا بجيبك ركض. أبدا، كلها كلمتين، يا بتجي لحالك ركض يا بجيبك ركض بمصيبة. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل ولنبلونكم بشيء من الخوف. واحد بيكون خايف على صحته، يأخذ احتياطات، بيعتني فحص تام، الضبط، الضغط، بتجي شغلة بنحادث سير ما كان خطر بباله الحادث سير، كل ما أخذت هيك أمن، أخذت احتياطات ونسيت الله، تتفاجأ من باب ما لك حسبه. كل ما أخذت احتياط من جهة بتلاقي فيه الله عنده خيارات كثيرة، تجي مشكلة ما لك حاسبها منهم من جهة ثانية، ممكن على أتفه سبب الإنسان يتدمر، ممكن على أتفه سبب الإنسان يرقى. يعني بتصدق أنه الإسلام كله عظمته مبني على خيط عنكبوت، هالخيط العنكبوت على غار ثور منع المشركين يقتحموا الغار والنبي داخله، أو انتهت حياة النبي انتهى الإسلام وقته، ما في إسلام كان. فعظمة هذا الدين الذي كالطوب الشامخ اللي 1500 عام يزداد نموا، سببه خيط عنكبوت. هيا أيها الإخوة، هذه آية المؤمنين، هذه مصائب المؤمنين، الخوف هذا الذي يرقى بك. بس في خوف أرقى به، ورد أن رأس الحكمة مخافة الله، حينما تخاف أن تنقطع صلتك بالله فتتمسك بأهداب الشرع، هذا خوف راقي جدا، ليس خوفا من مصيبة، خوفا من أن تنقطع عن الله، حريص على هذه الصلة مع الله، هذا الخوف الذي يرقى بك إلى الله عز وجل. على كل خوف طبيعي. سيدنا موسى خاف، فخرج منها خائفا يترقى، قاعد بقصر فرعون مرتاح ما عنده ولا مشكلة، يبدو يرقى، فتورط مع القبطي وكثه فقضى عليه، قال يا موسى إن القوم ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، خوفوا الله ركض. عن سيدنا شعيب استقبله وزوجه بنته وعاد عند فرعون رسول معه آيات، هذا الرقي القفزة العالية جدا سبب الخوف، لو ما خاف ما طلع من قصر فرعون أبدا. سيدنا يوسف بالسجن ارتقى، ليش ارتقى؟ قاعد بالسجن لأنه قال لي واحد خلوة مع الله، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، إن قتلوني فقتلي شهادة. في شخص يعني بيهز الخوف، قال لي واحد عنده سيارة ركبها أخوه حطمها، يعني قصة قديمة يعني حقها بالملايين، قال لي أدمانه غني

0: ما تنازل يشوف قالهم بيعوها، هذا محصن ضد المال ما بيهمه. في الله عز وجل خوفه من موضوع ثاني، قابل شخص قسى عليه بالكلام أم شعر بنغزة بقلبه، فكد على الطبيب قال له والله في وضع مو طبيعي التخطيط، مين خوفه من قلبه؟ الله بيعرف مين المأخذ تبعك، بيعرف كل واحد مين مفتاحه. في إنسان مفتاحه من المال، إذا كان ضيع راتبه بجن. في إنسان مفتاحه معنوياته، إذا واحد أهانه بنهار. واحد معنوياته مزرعته، إذا كان إجاها موجة صقيع راح الموسم كله بنهار. فربنا عز وجل قال ولنبلونكم، الله بيعرف كل إنسان منين مأخذه، ما الذي يزعجه، أي اسمه مصيبة تصيب الهدف. نعم. والجوع، يعني الإنسان، أنا أقول الآن يلي بيصرف الطعام والشراب أو بيشتري طعام ما بحاجة إله، وهناك أناس يموتون من الجوع يرتكب جريمة. يلي بيلقي بالطعام بالقمامة هذا مجرم، وهذه النعمة ثمينة جدا، هناك من يشتهيها. فلما الإنسان بجوع بيعرف ما معنى الجوع. يعني في رجل أسلم بأمريكا وصام أول رمضان، وغير الصيام عنده صعب جدا، هو كان ملحد، فأسلم وحسن إسلامه، فقعد أول يوم رمضان في بعض البلاد بالشمال أمريكا النهار قريب 16 ساعة وحر شديد بأيام الصيف، ساعة 12 ما بقى في كمل، ترك الجامعة راع البيت، استلقى على الفراش حتى المغرب. يقول بكتابه فاتح الرائي حاطين أخبار شعوب ببنغلاديش الفقر وما، فقال هذه الملاحظة، أنا جعت لكني سأكل الآن، أما هذا الذي يجوع ولا طعام عنده. ألا ترون هؤلاء الجياع في السودان في الصومال يموتون من الجوع؟ قال أنا أجوع وهالني الجوع ولكن سوف أكل بعد قليل، أما هذا الذي يجوع وليس عنده ما يأكل. فالجوع بيؤدي بالإنسان، تأتي شخص في رمضان شخصية مهمة جدا، عالم جليل مثلا، تاجر كبير بمنصب رفيع، صام أول يوم دنيا صيف ساعة 12 كل خواطره كاسة شراب كاسة مي على رأسه، وين عظمة الإنسان على كاسة مي كل خواطره. يعني إذا شافك شراب بارد تذوب نفسه له، صايم صيام بعرفك بحجمك، أنت عبد ضعيف، أنت تتوقف كل مشاعرك على كأس ماء تشربه. وإذا الإنسان جاع أيضا كمان بحس بألم الجوع. أذن أخواننا الكرام، أحيانا الامتحان هدفه الفرز. عند أخواننا المهندسين قاعدة اسمها التحميل، يعني مثلا شرفة فيها خطوط تشعر أنه غير صحيحة الصبة، ماذا يفعل المهندس؟ يحملها، بيجيب 20 برميل بيعبيهم مي، فإذا وقعت بيبني مكانها، فإذا صمدت معنى جيدة، عملية فرز. أيام ربنا عز وجل بعمل امتحان الإنسان، إما أن يسقط وإما أن يرقى، وكل فترة في امتحانات. حتى الصحابة امتحنوا، إذ جاءوكم من فوقكم بالخندق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. واحد قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، كأنه كفر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين آمنوا، بعضهم قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن ممتحنون والامتحان بفرزنا كلنا. مرة قال لي أخ كان بمصر صار زلزال بالقاهرة، يعني هالأطباء بالمستشفيات امتحنوا، بعضهم ركب سيارته على الإسكندرية ما له علاقة بالزلزال إطلاقا، وبعضهم عمل الوقت كله في المستشفى في خدمة المصابين. شوف الزلزال فرز أطباء فرز كامل، واحد أظهر أنانيته طلبه للسلامة وبعد عن مكان الزلزال، والثاني بقي في المستشفى ليلا نهارا بشكل مستمر يعالج المصابين من الزلزال. الله بيبعث مصيبة بينفرجوا الناس. فلذلك أيها الإخوة البطولة بالامتحان بالرخاء، لا المركبة من أي نوع من أي جنس بالنزلة تمشي طلاقة حتى بدون محرك، أما بالطلعة ما بيصمد إلا المركبة القوية. فكيف تمتحن مركبات؟ بالصعود. سمعت إنسان امتحن مركبة بالنزول بيطلع مجنون. لا بد من الصعود حتى يمتحن المحرك تماما. فبجوز الله عز وجل يمتحن الناس في الرخاء كلهم شاكرين، إذا بتاجر الله يفوضها ما دام الغلة بحبحة، أما إذا السوق وقف وعليه دفع شو بيحكي يا ترى؟ ماذا يتكلم؟ هل يرى هذا من الله؟ هل يقول يا ربي لك الحمد؟ سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثة، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليه. أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم متابعة هذه الآية. هذه آية المصائب، مصائب المؤمنين بالذات. الله عز وجل عم يدربنا على أن نواجه الباطل بقوة بصبر، لو جعنا في جوع، لو خوفونا في خوف وفي جوع، نقص بالأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. أيام عنده بستان يقول لك ما بقبل ضمانه أقل من مليونين، تجي موجة تقيع خلال 4 ثواني يصير أسود كلياته. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يا ترى أنه أغلى عليك؟ هل غلي لما الله عز وجل؟ إذا البستان أغلى من الله بيكفر الإنسان، وإذا الله غالي عليه يا ربي لك الحمد، أنا راضي بما فعلت به، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. تقول سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وكل إنسان يصبر، والله في آية قرآنية الإنسان بيقرأها بيقشعر جلده، إنا وجدناه صابرا. كن مؤمن مستقيم، دخلك ما عميك فيك 10 أيام وانت صابر، تضغط المصروف بطوله، وشايف واحد كتلة كفر معه ملايين مثلا ما تأثرت أبدا. هذه الدنيا تغر وتضر وتمر، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنت راضي، يعني هي الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات تدريب على العمل الصالح، تدريب للنجاح في الحياة الدنيا، ترتيب للتدريب للفوز بالآخرة. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يا إله الوجود، يا إله الوجود، نعماك عمت كل حي، نعماك عمت

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

تنصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك في الصلاة.

السنة نور في الظلم من هديك يا خير الأمم، قد جاءت تكشف أوهاما وتزيل تباريح الغمم. نزل القرآن بها يدعو من آمن بالحق العمل، أن سيروا خلف المختار لدراس الهدي المحترم. من جاء الناس بإسلام يغتال دياجير الظلم، تجري أحكام هدايته تطبيقا يطفح بالحكم. فإذا المختار بسيرته نور الإسلام المنسدم، قد قرأ الناس رسالته في منهج سنته العلني.

وتلوا أخلاق القرآن في السيرة تسمو كالقمم، فارتادوا السنة يا قومي كي تنجوا من هول النقم، لولاها لم نفقه شرعا وبقينا في جوف العتم. فيها التفسير لأحكام نزلت كالغيث من الديم، لو ضاعت سنة منقذنا وغدت في أطباق العدم، لهلكنا بعد ولم نفلح وضللنا منهاج القيم. فذروا أقوال الحساب وارتادوا السنة في همم، فبها مضمار سعادتنا وننال بها خير النعم. الله المولى بشرنا بالفوز بطه في القدم، إن سرنا ضمن طريقته أصبحنا من خير الأمم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. متفق عليه.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين.
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب تحريم الكبر والإعجاب.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم.
1: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 15 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من ذو القعدة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أسعار تذاكر السفر في أستراليا إلى ارتفاع لهذا السبب. كامبرا، طريق الهجرة أولوية للمهارات والطلبات من الداخل. هل تعيد موازنة 2026 رسم الفرصة الأسترالية؟ كامبرا، مكافحة العنف الأسري وتعويضات الجيل المسروق، أبرز مخصصات السكان الأصليين في الميزانية. ومن العناوين العالمية، مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بالأرقام نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يقتل الغزيين ببطء. قطاع غزة، قبل الصيف حملة إغاثية لمكافحة البعوض والحشرات في غزة بمعاونة تركية. لبنان والكيان الصهيوني، تزامنا مع تصعيد عسكري جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. خبير عسكري يقول هذا السلاح قد يمنع الكيان الصهيوني من البقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني، قادما من تركيا الكيان الصهيوني يستنفر بحريته لمواجهة أسطول الصمود. منظمة العفو الدولية تدعو. منظمة العفو الدولية تقول تدمير الكيان الصهيوني منازل المدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب. فلسطين المحتلة القدس، اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الجيش الصهيوني يعلن تصعيد متبادل، إصابات بمسيرات حزب الله شمال الكيان الصهيوني وغارات مكثفة جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، سلطة التراث، مشروع قانون صهيوني جديد لضم الضفة وتهويدها. واشنطن، جولة واشنطن الثالثة، ماذا يريد لبنان والكيان الصهيوني وحزب الله؟ الرئيس الأمريكي يقول، ترامب يقول الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة. القيادة المركزية الأمريكية، تقول طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا. صحيفة واشنطن، تقرير استخباراتي، حرب إيران منحت الصين تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة. روسيا، هجوم الروسي بمئات المسيرات يخلف قتيلا وعشرات الجرحى بأوكرانيا. الصين، هل تضحي الصين بنفط طهران مقابل تكنولوجيا واشنطن؟ وزير أمريكي يقول إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. كوبا، نفاد الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط حصار أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تعاقب شركات فضائية صينية بتهمة دعم إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تضمنت الموازنة زيادة إضافية على ضريبة قديمة وغير معروفة كثيرا تؤثر على المسافرين من أستراليا، وسيتعين على كل شخص يغادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة، بعدها إلى 80 دولارا اعتبار passenger movement charge. سترتفع رسوم حركة السفر من يناير كانون الثاني المقبل، وسترفع هذه التغييرات التي أعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية مساء الثلاثاء الرسوم المفروضة على الأستراليين والسياح من 70 دولارا إلى المعدل الجديد، ما يمثل زيادة تقارب 200% منذ إدخال الرسم لأول مرة عام 1995. كامبرا، من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة دائمة إلى إعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل أستراليا وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وصولا إلى تغييرات مرتقبة على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات، تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحولا جديدا مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027. فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة أم تشديدا جديدا على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟ من يربح ومن يستبعد من الفرصة الأسترالية في موازنة 2026؟ كامبرا، ضمت الموازنة الفيدرالية مخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار للاستثمار في مجتمعات السكان على مدى 5 سنوات. وكان أكبر Closing the Gap الأصليين وبرنامج سد الفجوة استثمار منفرد هو 299 مليون دولار لمضاعفة عدد الوظائف المتاحة في إطار برنامج الوظائف في المناطق النائية والتنمية الاقتصادية ليصل إجماليها إلى 6000 وظيفة، كما سيتم تخصيص ما يقارب 220 مليون دولار لتنفيذ أول خطة وطنية مستقلة لإنهاء العنف ضد النساء وأطفال السكان الأصليين. فكيف كانت ردود الفعل على هذه المخصصات؟ أما الآن أحبتي بالله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. لم تعد الترسانة العسكرية الصهيونية المدججة بأحدث المنظومات الدفاعية قادرة على حماية جنودها من طائرات صغيرة لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. فمن منطقة رأس النقورة شمال الكيان الصهيوني وقرب الحدود مع لبنان إلى المواقع العسكرية المحطنة، تبرز مسيرات حزب الله الانتحارية كمعضلة تقنية وأمنية عجزت القبة الحديدية وأربكت حسابات القادة الميدانيين للاحتلال. وقد دأب حزب الله على استخدام هذه المسيرات لضرب إصبع الجليل والنبطية وصفد ومدن أخرى قريبة من الحدود، لكنه نفذ هجوما استثنائيا أمس عندما ضرب رأس النقورة شمال الكيان الصهيوني بواحدة من هذه المسيرات قطاع غزة. في الوقت الذي واصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني حصاره لقطاع غزة، يعاني القطاع الصحي من نقص حاد ومتزايد في الأدوية والمستلزمات الطبية متسببا في وفيات بين الفلسطينيين. وخلافا لبيانات صهيونية حول إدخال أطنان من الأدوية، تكشف مصادر في وزارة الصحة في غزة للجزيرة نت وبالأرقام عن حجم النقص في الأدوية وطبيعة الأصناف النافذة وتأثيرات انعدام أصناف من الأدوية، مؤكدة أن المنظومة الطبية ما تزال عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياج المتصاعد. قطاع غزة. أطلقت بلدية مدينة غزة حملة واسعة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحد من المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هدائي التركية. وجاء الإعلان عن هذه الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته البلدية أمام أكبر محطة لتجمع مياه الصرف الصحي في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان والأشد خطرا وتهديدا لصحة المواطنين استقطز بالآفات والأمراض. لبنان والكيان الصهيوني. بدأ لبنان والكيان الصهيوني أمس جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته دون أن يضع حدا للهجمات الصهيونية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. خبير عسكري يقول: لم تعد مسيرات حزب الله الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية مجرد هاجس الكيان الصهيوني بسبب صعوبة رصده راداريا وقدرته على إصابة الأهداف بدقة، ولكنه تحول إلى سلاح استراتيجي ربما يجبر تل أبيب على إعادة النظر في فكرة المنطقة العازلة التي تريد إقامتها في جنوب لبنان. فقد تحولت هذه المسيرات من تحدي تكتيكي إلى فجوة عسكرية بعدما كشفت خللا جوهريا في الدفاعات الصهيونية، كما يقول الخبير العسكري العميد حسن جوني. الاحتلال الصهيوني. رفعت سلطات الاحتلال الصهيوني حالة التأهب القصوى عقب انطلاق سفن أسطول الصمود العالمي من السواحل التركية باتجاه قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة العاجلة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن سلاح البحرية يستعد لمواجهة شاملة مع الأسطول المكون من 58 سفينة. ويأتي هذا الاستنفار العسكري في ظل محاولات صهيونية لإجهاد المهمة الإنسانية التي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. منظمة العفو الدولية تدعو. دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في تدمير الجيش الصهيوني المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر كانون الأول 2024 من دون ضرورة عسكرية بوصفه جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن على الكيان الصهيوني واجب تقديم تعويضات للضحايا تعالج الأضرار المحددة التي يواجهونها. فلسطين المحتلة القدس. شهد المسجد الأقصى أمس سلسلة اقتحامات واسعة لباحاته من قبل المستوطنين تخللتها صلوات تلمودية ورقصات استفزازية وهتافات عنصرية بمشاركة وزراء صهيونيين وأعضاء في الكنيسة إلى جانب حاخامات متطرفين قبل انطلاق مسيرة الأعلام بالتزامن مع ما يسمى صهيونيا يوم توحيد القدس الذي يحتفل فيه الكيان الصهيوني باحتلاله الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967 وفق التقرير العبري. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني أمس وقوع إصابات إثر سقوط مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة رأس النقورة قرب الحدود مع لبنان، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفيات في وقت شن فيه الجيش الصهيوني عددا من الغارات على بلدات في لبنان. الكيان الصهيوني في خطوة أخرى نحو ضم الضفة فعليا، جاءت مصادقة الكنيسة الصهيوني بالقراءة الأولى مساء الثلاثاء على مشروع قانون إنشاء سلطة تراث يهودا والسامرة، وهو ما يعني عمليا نقل ملف الآثار بالضفة الغربية إلى هيئة صهيونية مدنية بصلاحيات واسعة تشمل المصادرة والتنقيب، وسط تحذيرات من أن يتحول ذلك لعملية ضم وسيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا واشنطن. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد صهيوني واسع على لبنان أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. وجاء التصعيد عشية الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الطرفين رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أبريل نيسان الماضي بوساطة أمريكية. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثاني من زيارته لبكين إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي تصريحات لفوكس نيوز أفاد ترامب بأن شي أبلغه عقب مباحثات استمرت ساعتين أن بلاده لن تزود طهران بمعدات عسكرية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني عرض أيضا المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد شللا في حركة الملاحة منذ أكثر من 70 يوما. القيادة المركزية الأمريكية. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أن عملية الغضب الملحمي التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران دمرت نحو 90% من قدرات طهران على تصنيع الأسلحة، مما جعلها غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق أو استعادة مكانتها العسكرية قبل مرور عقود. صحيفة واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقييم استخبارات أمريكي سري خلص إلى أن الصين تحقق مكاسب استراتيجية واسعة على حساب الولايات المتحدة نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، وذلك في مجالات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وإعلامية، وسط تصاعد القلق داخل وزارة الدفاع الأمريكية من التداعيات الجيوسياسية للصراع. روسيا. شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ في واحدة من أعنف الضربات منذ أشهر، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. الصين. تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بيجين حيث تعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ وسط تصاعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز العالمية في وقت يتصدر فيه ملف الطاقة أجندة النقاش بين أكبر اقتصاديين في العالم. وزير أمريكي يقول: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران باتت قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة. وأضاف رايت في أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، غير أنهم باتوا قريبين جدا من تصنيع أسلحة نووية وفق ما ذكرته شبكة CNN. كوبا. أعلن وزير الطاقة والمناجم في كوبا فيسنتي ديلاو أم الأربعاء أن مخزونات الديزل وزيت الوقود في البلاد نفدت تماما في وقت تواجه فيه العاصمة هافانا أسوأ موجة انقطاعات متكررة للكهرباء منذ عقود، وذلك في ظل الحصار الأمريكي الذي خنق إمدادات الوقود إلى الجزيرة. وقال شاهد من رويترز إن احتجاجات متفرقة خرجت في عدة أحياء بالعاصمة حيث قام مئات السكان بقرع أواني الطهي احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات أقمار صناعية واستخبارات جغرافية صينية متهمة إياها بتزويد إيران بصور فضائية وبيانات استخبارية ساعدتها خلال الحرب الأخيرة مع واشنطن وتل أبيب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أسعار تذاكر السفر في أستراليا إلى ارتفاع لهذا السبب. كامبرا. طريق الهجرة أولوية للمهارات والطلبات من الداخل، هل تعيد موازنة 2026 رسم الفرصة الأستراتيجية؟ كاميرا مكافحة العنف الأسري وتعويضات الجيل المسروق، أبرز مخصصات السكان الأصليين في الميزانية. ومن العناوين العالمية، مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بالأرقام نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يقتل الغزيين ببطء. قطاع غزة، قبل الصيف حملة إغاثية لمكافحة البعوض والحشرات في غزة بمعاونة تركية، لبنان والكيان الصهيوني. تزامنا مع تصعيد عسكري، جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. خبير عسكري يقول هذا السلاح قد يمنع الكيان الصهيوني من البقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني قادما من تركيا، الكيان الصهيوني يستنفر بحريته لمواجهة أسطول الصمود. منظمة العفو الدولية تدعو تدمير الكيان الصهيوني منازل مدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب. فلسطين المحتلة القدس، اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الجيش الصهيوني يعلن تصعيد متبادل، إصابات بمسيرات حزب الله شمال الكيان الصهيوني وغارات مكثفة جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، سلطة التراث، مشروع قانون صهيوني جديد لضم الضفة وتهويدها. واشنطن، جولة واشنطن الثالثة، ماذا يريد لبنان والكيان الصهيوني وحزب الله؟ الرئيس الأمريكي يقول ترامب يقول الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة. القيادة المركزية الأمريكية تقول طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا. صحيفة واشنطن، تقدير استخباراتي، حرب إيران منحت الصين تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة. روسيا، هجوم روسي بمئة المسيرات يخلف قتيلا وعشرات الجرحى بأوكرانيا. الصين، هل تضحي الصين بنفط طهران مقابل تكنولوجيا واشنطن؟ وزير أمريكي يقول إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. كوبا، نفاد الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط حصار أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تعاقب شركات فضائية صينية بتهمة دعم إيران. أما الآن أحبتي الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 13 درجة. غدا السبت طقس غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:06، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:26. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:30، والشروق تمام 6:40. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الله يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وك

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه. أحب الصحابة، يحبكم الله عز وجل. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري رحمه الله تعالى في التاريخ وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. محبة الأنصار تجلب محبة الواحد الغفار. من أحب الأنصار أحبه الله، الأنصار أهل الكرم والإيثار. وروى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. تدري ما هو الشعار؟ الثوب اللصيق باللحم، الثياب الداخلية. تدري ما هو الدثار؟ الثوب الخارجي. النبي يقول: خاصتي هم الأنصار. يقول: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم صل على محمد وارضى عن المهاجرين والأنصار. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار في يوم الخندق تقول وهي تحفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم رسول الله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. محبة الصحابة إذن من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. إنهم أصحاب النبي، خير جيل عرفته البشرية، خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، أبرهم قلوبا، أعمقها فكرة، أقلها تكلفا. ولا بد لنا أن نحبهم ونجلهم ونعرف لهم قدرهم. لا بد للمتأخر من أن يعرف فضل المتقدم. الصحابة الذين خرجوا من أموالهم وديارهم وبذلوا النفس والنفيس، بذلوا الدماء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، حتى جاءنا الإسلام من خلالهم كبيضة مكشورة. أصحاب النبي، ما أجمل ما قاله عنهم واحد منهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. رواه أحمد في المسند، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. يا من لا تعرف فضل الصحابة، يا من لا تعرف فضل الصحابة، اسمع: لقد عدلهم الله وزكاهم الله ووصفهم ربنا بأوصاف الكمال في أكثر من آية من كتابه، فقال جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه في معرض الثناء على الصحابة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والصحابة هم المخاطبون ابتداء بهذه الآيات. الله مدحهم، الله زكاهم، الله عدلهم، الله وصفهم بأوصاف الكمال. قال سبحانه في حق الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال ربنا في موضع آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما الأوسمة التي وضعها النبي على صدور الصحابة فاسمع، أخرج الشيخان في الصحيحين عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ قال: يعني النبي، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ناس كرشها كبيرة، ناس بتعد بطنها، ناس تغضب لبطنها ولا تغضب لربها. خير الناس هم الصحابة، هكذا قال النبي: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا. جنازة معدية الصحابة ذكروها بالخير، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها بالخير فقلت وجبت، وأخرى أثني عليها بالشر فقلت وجبت. قال: اسمع، من أثنيتم، يعني يا صحابة، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. إلا الصحابة يذكروا بالخير يبقى من أهل الجنة، لأنهم عدول، لا يكذبون، صادقون، لا ينافقون، لا يجاملون. قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: كذا أخرج مسلم عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، ما فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. تظهر البدع وتكثر الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن وجود الصحابة في الجيوش من أسباب النصر. اسمع، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله؟ يقولن الجيش في واحد من أصحاب النبي؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يستنصرون بدعائه. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، واحد من التابعين؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني واحد من أتباع التابعين؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. دول من أسباب النصر، دول أمان لأمة الإسلام. وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي قال: من أحب الأنصار أحبه الله. هؤلاء الصحابة لابد أن نحبهم حتى نفوز بمحبة الله. الذي يبغضهم الله يبغضه، الذي يكرههم الله يكرهه. لابد أن نترضى عليهم، لابد أن ندعو لهم كثيرا كثيرا. الإسلام وصلنا من خلالهم، ضحوا بدمائهم، بأموالهم، ضحوا بأهليهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وقد وصلتنا بلا أي عناء. لابد أن نرد الجميل على الأقل بالدعاء، على الأقل برد الغيبة عنهم، على الأقل بدفع سهام المجرمين عنهم، نترضى عنهم ونحذر من الوقوع فيهم. قال أحدهم لعمر بن عبد العزيز: ماذا تقول في القتال الذي نشب بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما؟ قال: دماء لم تلطخ بها يدي، فلماذا أخوض فيها بلساني؟ أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي. النهاردة في بعض الصحفيين يكتبوا مقالات يسبوا فيها سيدنا عمرو وسيدنا المغيرة بن شعبة، ويشتموا أبا هريرة، ويشتموا سيدنا معاوية، هكذا. فليسمع هؤلاء: قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو واحد منكم عنده جبل أحد ذهب صرفوا كله على اليتامى، بنى بيه مساجد ومستشفيات، وجي صحابي تبرع بكف طمر، أجره أعظم من أجره، لأنه سبق. الصحبة لا تلحق أبدا. قال الإمام أحمد: إذا رأيتم أحدا يذكر أصحاب النبي بالسوء فاتهموه على إسلامه. ده بيكره النبي نفسه، ده عايز يطعن في النبي نفسه، يطعن في أصحاب النبي حتى يقال هو رجل سوء، كان أصحابه أصحاب سوء. لكنه لا يجرؤ أن يطعن في النبي مباشرة. هؤلاء أعداء الدين، أعداء النبي، أعداء الصحابة، فليلتفت إلى شر هؤلاء ولنحذر منهم. كذا أخرج الحاكم في المستدرك، والحديث صحيح الإسناد. هكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابه. ده الصحابة دول ربنا اصطفاهم، اختارهم للنبي. قال: واختار لي أصحابه فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عد. النبي بيقول: يا رب أي حد يسب واحد من أصحابي يا رب لعنه، وأنا أدعو بدعوة النبي وأمنه. اللهم لعن كل من سب الصحابة، اللهم لعن من يسبون الصحابة. النبي قال كده: فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عد، لا ربنا هيقبل منه فريضة ولا نافلة. وروى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال رسول الله لعن الله من سب أصحابي، لابد أن نتردى عنهم، لابد أن ندفع الغيبة عنهم، نحذر من الوقوع فيما نشب بينهم، نترضى على الجميع ونوقن أن الجميع أراد الخير. فريق اجتهد فأصاب الحق فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والكل في الجنة يلتقون بعدما ينزع ربنا ما في الصدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. لابد أن نتأدب معهم ونحبهم أكثر من أنفسنا حتى نحشر معهم، وفي الحديث يحشر المرء مع من أحب. لابد أن نتشبه بهم، نتشبه بعمر بأبي بكر بعلي بعثمان، لأن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم. لابد أن نحسن الظن بهم جميعا، لابد أن نترضى عنهم جميعا، لابد أن نكثر من الدعاء لهم جميعا، لابد أن نحبهم حتى نفوز بمحبة الله عز وجل. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري رحمه الله في التاريخ وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الصحابة بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل عملهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احشرنا مع أصحاب نبيك تحت لواء نبيك كما آمنا به ولم نره، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انصر خيرا تلقاه خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

وسوف يزول. لذلك لا تتعلق بشيء زائل، حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية، استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة، ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة، اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل، واجعل ثقتك بالله كبيرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك، ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة، وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة، هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة، لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة، لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة، أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك احرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة، خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير.

النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة الثالثة عشر: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة الرابعة عشر: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة الخامسة عشر: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور. ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة السادسة عشر: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة السابعة عشر: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء.
وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة، ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وألحقنا يا ربنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يتجدد لقاؤنا، نتواصى بالصبر، نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر. وما دمنا نتواصى بالحق والصبر فنحن على الحق بإذن الله. ربنا الكريم يقسم بالعصر، يقسم بالعصر وبما في هذا العصر وهذا القسم من الأسرار التي لا يعلمها إلا الواحد القهار. يقسم على ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر، لكن ربنا الكريم يستثني من هذا الإنسان شريحة طيبة كريمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما دمنا نتواصى فنحن على خير وبخير إن شاء الله، وما دمنا نتقبل الوصية وتنشرح بها صدورنا وننتفع بها ولا نتعصب نحو من أسداها لنا مثلا، بمعنى أن نتقبلها ما دامت توافق الحق دون عصبية تجاه من أملى علينا هذه الوصية. فالحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن. المؤمن دائما يبحث عن الحكمة فيلتقطها أن وجدها، لأن المؤمن بالذات أحق بالحكمة من غيره. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، لكن انظروا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكأن سائلا سأل فقال: ما الذي مكن لهؤلاء في العمل الصالح ورسخ أقدامهم في الطريق المستقيم؟ تأتيك الإجابة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها السادة الكرام، في الأسبوع الماضي كنت أقدم في الجامعة نصا من نصوص الأدب الجاهلي، وهي وصية مشهورة معروفة لأم من عرب الجاهلية تقدم وصيتها الذهبية لابنتها في ليلة عرسها. وقد فتح الله علي وأنا أقدم هذه الوصية، وأنا أرى أبنائي وبناتي في أمس الحاجة إليها، جال بخاطري في نهاية المحاضرة أن أقدمها لأبنائي وبناتي ولأخواتي في برنامجكم المبارك. لما لا تكون هذه الوصية من الأم العربية لابنتها؟ لما لا تكون موضوعا لدرس هذه الليلة؟ الحقيقة استحسنت ذلك كثيرا. لما للوصية من الفوائد في زمن لم تعد الوصية تؤدى فيه لمن هم أحق بها؟ لم تعد تؤدى فيه على النحو المطلوب. وأرى وذلك من خلال التجربة، أرى ضيقا يعترض أبناءنا وتبرما من النصائح، وينظرون إلى نصيحة الكبير على أنها شيء ثقيل على النفس، وسرعان ما يبادرون، وهي عبارة أيضا تتردد كثيرا على ألسنة الناس. يقول لك بدأ يعطيني محاضرة في الأخلاق، تسمعون هذه العبارة؟ نعم، وكأنها شيء ثقيل على النفس. ووالله إن الوصية لنصيحة غالية، وهي من النعم عندما نتقبلها، وعندما توافق الوصية منهج الله عز وجل وشريعة الرحمن تبارك وتعالى، فأنعم بها من وصية. وهي عادة تصدر من أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة، نعم، ويخصون بها من يحبون تماما، كما جلس لقمان مع ولده وقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها السادة الكرام، مع عشر خصال أوصت بها المرأة العربية ابنتها، سنعيش درس هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني لينتفع بها أبناؤنا وبناتنا. نعم، أبناؤنا وبناتنا، لا نخص بها بناتنا فقط، وإنما ينتفع بها الجميع إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في الكلام، أقول لكل أم: يا كل أم، اعلمي رحمني الله وإياك أن وصيتك لابنتك لا يقدمها أحد سواك. على الأقل أنت حبيبة ابنتك، وابنتك أحب الناس إليك. وعندما تصدر النصيحة والوصية من حبيب، تستقبلها النفس فتهش لها، وتتمكن تلك النصيحة من فؤاد الحبيب الغالي الذي أسديناها إليه. الملاحظ في هذا الزمان أن هذا الواجب التربوي الذي كانت تقوم به الأم بانتظام واهتمام فيما مضى، لم تعد الأم المعاصرة حريصة على هذا الأسلوب التربوي العظيم، لم تكن على درجة الحرص التي كانت، لأنها مشغولة بأمور كثيرة، وربما قالت في نفسها كيف أوصيها وهي الجامعية المتعلمة التي تحمل شهادة كذا وكذا، ربما تقول في نفسها ذلك. واسمحي لي أيتها الأخت الفاضلة أن أرد عليك فأقول إنها والله في أمس الحاجة إلى نصيحة أمها ووصية أمها. نعم، البعض يتخيل أو يتصور بأن المناهج الجامعية معنية بهذه الأمور الأخلاقية الاجتماعية الشرعية التي تؤهل الفتاة للحياة الزوجية. نرد بأمانة، ربما كانت الدراسة أو كانت نوعية الدراسة الاجتماعية والشرعية في كلية ما ربما أفادت بناتنا فعلا، لكن الغالبية العظمى منهن لا يتلقين ذات الدروس بذات الكثافة أو الكم الذي يكفل الفائدة. نعم، المناهج الدراسية يعني لا توفي بذلك الغرض كما نتمنى وكما تتصورون. لهذا أقول لأخواتي الكريمات، حتى ولو كانت حتى لو تخرجت ابنتك في الجامعة فهي في حاجة إلى تلك الوصية الجامعة. نعم، ماذا قالت المرأة العربية لابنتها في ليلة عرسها؟ اسمعوا، سنقرأها في البداية مرة واحدة ثم نعود إليها فقرة فقرة ونشرح بإذن الله على النحو الذي ييسره ربنا الكريم لنا ولكم إن شاء الله. تقول لها: أي بنية، إنك فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، فلا تقع عينه على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. نكرر، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تنغيص النوم مغضبة، وتواتر الجوع ملهبة. وأما السابعة والثامنة فالإرعاء لماله وحسن الإرعاء على حشمه وعياله، رعاية ماله وحسن رعاية حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا. سنشرحها كذلك من الناحية النحوية ونعلل لثبوت النون. ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. واختتمت ختاما جميلا فقالت: ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، وإياك والحزن بين يديه إن كان فرحا. تلكم هي الوصية الذهبية للمرأة العربية أسدتها إلى حبيبتها في ليلة العرس، وكانت خير زاد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أم صباح.
1: أنا قاعدة مع أخو زوجي وكانوا منقبة ومش عارفة يعني حقعد معهم إزاي. معلش أنا حافظة من 24 ساعة ودايما لابسة النقاب عشان ما فيش يعني مش هاخد راحتي خالص في البيت. فأعمل إيه؟ أنا بقول لزوجي إن أنا أعتكفهم وأقعد نفسي، فهو بيقول لأ لازم تقعدي معاهم.
0: والله
1: تاني حاجة أنا كنت متزوجة من واحد تاني وليا بنت. أنا جوزي الحمد لله رب العالمين يعني هو كويس جدا جدا في حق بنتي، بس أنا بحس دايما إن أنا مقصرة من ناحيتها وبلوم نفسي على إن اتجوزت مش بتاعها، مع إن هو بيلح عليا إن إحنا يعني يجيبها معانا وتعيش معانا. بس والدها هو اللي رفض خالص إن هو إن هي تيجي تعيش معايا، بس أنا دايما بحس إن أنا متنفذة عليه ودايما إن أنا يعني بغلط نفسي إن أنا اتجوزت وكده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالسؤال الأول، ما دمت منتقبة فاعلمي بأن شقيق الزوج ليس بمحرم لك وهو أجنبي عنك، وبالتالي هذه قضية عليكم أن تضعوا حلا لها يناسبكم. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فأنا أشكر بداية لهذا الزوج الكريم حبه لابنتك ورغبته في الإقامة، إقامة الفتاة أو البنت معكما. هذا شيء طيب لا يفعله كل الناس، وهذا دليل إن شاء الله على سلامة قلب الرجل. وإني أشد على ساعده وأقول إن الله أرسل هذه الفتاة الصغيرة لك لتحسن إليها ولتكون طريقا لك إلى الجنة إن شاء الله، فأبشر بخير كثير. ولو كنت مكانك يا رجل ما فرطت فيها، فإنها بنت لك لأنها ربيبتك إن شاء الله. وإن أنت فعلت ذلك معها فإن الله سيبارك لك إن شاء الله وسيبارك في أبنائك بإذن الله. فهنيئا لك يا ابنتي أن يكون زوجك من هذه النوعية المباركة. أعود إلى الوصية الذهبية، تقول: أي بنية، انظروا من البداية، أي هذه أداة نداء للقريب. إذا أردنا أن نقرب منا من نريد أن ننصح له، فلنستخدم من الأساليب ما يقربه من نفوسنا وما يقربنا أيضا إليه. ولم تكتفي بذلك، بل قالت بنية، وهذا أسلوب تصغير، والتصغير هنا للتدليل وللتقريب، حتى تتهيأ الفتاة للنصيحة، وحتى تحسن استقبال الوصية من أحب الناس إليها. أي بنية، إنك فارقت العش الذي منه خرجت. وتقصد بالعش، تقصد بيت أبيها الذي تربت فيه ونبتت فيه نباتا حسنا، والبيت الذي منه خرجت أو درجت. إنك فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت. ثم انظروا ماذا تفعل في العبارة، تجعل لها إيقاعا موسيقيا لطيفا، وهو ما يسمى بأسلوب السجع، وهو من المحسنات الجميلة التي تهش لها الأذن وتطرب لها. ومن شأن هذه الأساليب بهذا الأداء الجميل، من شأنها أن تتمكن من النفس، ويسهل على المتلقي أن يحفظها. إنك فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت، إلى قرين لم تعرفيه، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه. نعم، لا علم لها من قبل بهذا الرجل، ولا معرفة ولا ألفة بينها وبين ذلك القرين، لأنها ستنتقل إلى بيته وتتعرف عليه للمرة الأولى مثلا، ستكون هناك معايشة في هذا المنزل، وهناك ستتم المعرفة، وهناك ستكون المودة والرحمة. كم قلت وأنا أنصح لأبناء وبنات، إن المودة والرحمة التي تحدث عنها القرآن الكريم، والتي يمنحها رب العالمين لكل زوجين مخلصين، هذه المودة والرحمة مكانها بيت الزوجية، مكانها بيت الزوجية، وتنشأ كذلك في بيت الزوجية بعد أن تهيأ كل طرف ليعيش مع الطرف الآخر عيشا شرعيا حلالا كريما. أبشروا بالمودة والرحمة، قال ربنا: وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل هنا بمعنى أنشأ، وجعل هذه تحتاج إلى مفعول واحد، مفعول واحد، وليست مثل جعل التي تحتاج إلى مفعولين اثنين، كأن أقول جعلت القماشة جلبابا، لا، ليست هذه المرادة، وإنما الثانية: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي وأنشأ بينكم في بيتكم بيت الزوجية مودة ورحمة، وليس كما يفسرها البعض، وسنعود إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أم محمد.
2: ونفع بكم المسلمين يا رب. بعد اذن حضرتك
0: الصوت بس يا ام محمد الله يسترك.
2: ايوه مع حضرتك
0: اتفضلي.
2: بعد اذن حضرتك بس أنا اولا بدعو ربنا يجمع الامه يا رب على كلمه التوحيد والشريعه والشريعه الاسلاميه يا رب
0: اللهم
2: العالمين.
0: امين اللهم امين.
2: في حضرتك في سؤال بالنسبه للحلقه الماضيه اللي حضرتك كنت شرحت فيها وتفضلت باصول الزواج يعني تكاليف الزواج وكده.
0: نعم
2: حضرتك اتكلمت فيها. دلوقتي حضرتك انا طبعا عارف ان ده طبعا دي اصول الشريعه وديننا يعني وفاهمة ومقتنعة من زمان، بس حضرتك دلوقتي في الوقت اللي احنا هالحالي اللي احنا عايشين فيه انا عندي ولدين ما شاء الله يعني ابني كبير داخل على زواجي ان شاء الله وعندي ولد وبنت تانيين. فحضرتك انا دلوقتي بالنسبة لو تقدمنا ان شاء الله بإذن الله للعروس واهلها كان عندهم استعداد للمساعدة برضا يعني بدون شروط ويعني لو ما اشترطناش عليهم مثلا حاجات معينة زي ما حضرتك بتقول وكده لان ده طبعا مش صح خالص. وهما قبل ده يعني هما من نفسهم قالوا احنا عندنا استعداد هنجيب كذا وكذا ده يكون في رضا وينفع الطريقه ديت او ان مثلا هنعتبر مثلا ان الحاجات اللي هما هيجيبوها دين على ابني بحيث ان لو تيسر له بعد ذلك ان شاء الله يسد دوت للزوجه باذن الله او كده اهو يعني حضرتك يا ريت اخد راي حضرتك في
0: الحاجات
2: يعني وخصوصا ان ابوه وامه مش هيقتنع بالزواج على الطريقه اللي هي الشرعيه لان ده دي عادات الريف
0: طيب.
2: كده حضرتك
0: خلاص
2: ان هم بيشترطوا ده
0: طبعا
2: شكرا
0: فهمت
2: الله يكرم
0: عليكم السلام وبركاته. عندما تحدثنا في هذا الامر في الاسبوع الماضي كنا نريد ان نبين للناس نريد أن نبين شأن الإسلام فيما كان يفعله السلف الصالح الكريم. كنا نريد فقط أن ننبه وكنا نتمنى أن يلتزم الناس بذلك وأن نعود إلى أصول ديننا الحنيف وأخلاق هذا الدين. لكني لم أحرم أبداً ما يقدمه الوالد لابنته من مساعدة للزوج في تجهيز منزل الزوجية بل على العكس إن شاء الله هو مأجور على ما قدمه لابنته هو مأجور إن شاء الله ولا أرى ذلك يعني لا أنت تقولين هل يمكن أن ننظر إلى ما قدمه والد العروس على أنه دين علينا نسدده فيما بعد؟ لا، الأمر لا يصل إلى هذه الدرجة لأن والد العروس قدم المساعدة بكامل اختياره وربما قدمه وهو سعيد وربما قدمه وهو قادر أن يقدم للزوج مساعدة في صورة هذه الأمور يعني. فإن شاء الله هذه مسائل تتم بالتراضي بين الناس فقط كنا نريد أن ننبه إلى أصول الدين وأسأل الله أن يعيدنا جميعا إلى أصول الدين كما مارسه السلف الصالح الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا. طبعا هي لا تريد أن تكون أمة بمعناها الشرع المعروف، هي تريد أن تقول كوني في طاعته كما تكون الأمة في طاعة سيدها، قدمي له أعلى درجات الولاء والطاعة، فإنك إن فعلت ذلك فإن جزاء الإحسان هو الإحسان، سيكون لك عبدا. وهي لا تعني بالعبد أنه مثل العبد الشرعي الذي كان مملوكا لسيده فيما مضى من الزمان، أبدا تريد أن تقول بأنه سيلبي كل ما تريد وسيحسن إليها وسيقدم لها أعلى درجات الطاعة أيضا، ما دامت طيعة له سيكون هو كذلك طيعا لها إن شاء الله. هذا هو المعنى المراد. فأما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أيها السادة الكرام، الزوج سيد منزله، وهي درجة جعلها الله تبارك وتعالى له، وهي سنة كونية جعل الله لكل جماعة ولكل أسرة ولكل بيت ولكل تجمع بشري على أي مستوى كان، ولكل مؤسسة جعل الله تبارك وتعالى سيدا يدير تلك المؤسسة، وجعل الزوج سيدا في بيته يدير بيته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هيأه الله وأعده إعدادا خاصا ليقوم بهذه المهمة، مهمة قيادة وريادة وسيادة الأسرة والمنزل، وهو بذلك أولى. السلام عليكم ورحمة الله. أم صابر من المنوفية، تفضلي.
3: والله بعد ذلك يا شيخ الأول حضرتك، معلش أنا مرتبك عشان أول مرة أتكلم، معلش.
0: ولا يهمك،
3: ربنا يبارك لنا فيكم يا رب وما نتحرمش منكم.
0: إحنا إخوة، تفضلي.
3: ربنا يبارك يا رب. والله يعني هقول لك، هو سؤال خارج الحلقة بس معلش، يعني
0: تفضل.
3: أنا عايزة أطمن، معلش. أنا يعني بشوف مثلا لما أشوف رؤى أو أحلام بتقع وبتتفسر، حتى لو في أحلام ومش عايزة أقولها وبيني وبين نفسي فبتتفسر وبتقع، ولما بطلب من الله إن أنا أشوف رؤية لأي حاجة يعني عايزة أعرفها فبفضل الله بتجيني. فأنا عايزة أعرف بس دي حاجة كويسة فيا ولا حاجة وحشة أنا ما عملهاش.
0: ده من النبوة، نبوة الأنبياء، كما كان الحال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا رأى في المنام رؤيا وقعت بوضوح كامل، وكما رآها صلى الله عليه وسلم كفلق الصبح، يعني يراها كما نرى الفجر أو نرى الصبح واضحا بأنواره، وقد انعكس نوره على كل شيء، فرأينا الأمور في وضوح تماما، كان يرى ما رآه في المنام يراه في الواقع. فهذه جزء من النبوة، والذي إن شاء الله الذي يجري لك هو خير بإذن الله. نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد إن شاء الله. أبنائي وبناتي الكرام، كوني له أمة يكن لك عبدا. كنا نتحدث في الأولى والثانية وتطرقنا إلى شيء مهم للغاية، وهو من سنن الله الكونية لتستقيم الأمور ولتعمر الأرض أن يجعل ربنا الكريم لكل مكان سيدا، وللمنزل يجعل ربنا أيضا سيدا لكل أسرة، هو القيم على كل أمورها، وهو الذي يجنب أطفاله وزوجته متاعب كثيرة، ويتولى عنهم تدبير أمورهم، ويعود إليهم بما يطلبون وبما يحتاجون دون أن تصطدم زوجته بالتجار أو بأهل الأسواق بوجه عام. جعله ربنا الكريم خادما لأهل بيته، يعني قبل أن يكون هذا الأمر تشريفا له، فإن الأمر تكليف في المقام الأول. ومن حقه على أهل بيته وزوجته أن يأمر وأن تطيعه. والأمر هنا أمر شرعي، لا يأمر بمعصية لله ولا يأمر بشيء يصادم الدين الحنيف. ومن حقه عليها أن تسمع له وأن تطيع له وأن تسمعه دائما ما يسره ويرضيه ما دام يأمر بطاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا مريم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا دكتور.
0: نعم.
4: ممكن أرجوك تدعو لأخي بإذن الهداية.
0: أسأل الله أن يهديه وأن يهدي أبناء المسلمين أجمعين. شاء رب العالمين.
4: داعيك لا تنساه يا شيخنا.
0: اللهم اهدي أبناء المسلمين. آمين. اللهم اهدهم للطريق المستقيم. اللهم باعد بينهم وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
0: اللهم أمين.
5: إيه لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك، أنا سألت الدكتور طلعت بس أنا ما فهمتش كويس. قراءة القرآن للحائض مش لضرورة، هو ورد يعني يومي، حرام ولا حلال؟ يعني أمثل إزاي؟ فإنه قال لا يا مفتوح لن تهرون، مش القراءة يعني.
0: لا.
5: والأذكار برضه هي فيها آيات قرآنية، أقرأ إزاي أو أعمل
0: إذا كان لك ورد لا بأس أن يقرأ ذلك الورد دون مساس بالمصحف.
5: يعني امسكه بحائل يا شيخ وقلب مثلا قلم او حاجه زي ما الدكتور طلعت قال لي ولا قعد؟
0: نعم كما قال لك الشيخ، كما قال لك الشيخ ان شاء الله.
5: ما انا ما فهمتش.
0: الم يقل لك يمكن ان تمسكيه بحائل؟
5: لا، هو قال ان انا لو مثلا مقرأة ولا حاجه ومحطوط عليها او كده، فانا بقول لو انا مسكته بحائل، انا مش حافظه ليه ولا بعلم، انا بحب اقرا القران كل يوم يعني بعد كل صلاه، انا مش
0: لا الافضل ان تنتظري حتى تطهري، لانك لست معلمه ولست محفظه، ففي هذه الحاله يؤجل المساس به حتى تطهري ان شاء الله. لكن إذا كان يوافق وردا لا بأس بالقراءة عن ظهر قلب. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أبا عبد الرحمن.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ الفاضل أبو الفتوح.
0: تفضل يا أخي، مرحبا بك.
6: فتح الله عليك وحرم على هذا الوجه الكريم النار.
0: اللهم أمين يا رب، جزاك الله عني خيرا، وأسأل لوالديك البراءة والعتق من النار إن شاء الله.
6: أشهد الله إني أحبك في الله.
0: أحبكم الله الذي أحببتمون فيه.
6: وعهدت نفسي لو وجدت أثرا لك حتى في آخر لحظة في حياتي لقبلتها والله.
0: الله يرضى عليك يا أخي. الله يصلح حالك.
6: شيخ الكريم استفسار لو سمحت.
0: تفضل.
6: نحن قوم في ليبيا.
0: نعم.
6: أنعم الله علينا بحفظ القرآن الكريم ولله الحمد.
0: نعم.
6: لجدة تصل في العمر ما يقرب من 60 عام وهي تحفظ ربع القرآن ولله الحمد، وهكذا في كل ربع ليبيا. أنت تعلم حفظ القرآن من مصر تجمع حفظ القرآن ولله الحمد، ولكن فتنا بهذه الأزمة الأخيرة. أرجوك يا شيخ الكريم أن تدعو لنا وأن توجه كلمة لكل الأمة لكل الموجودين في ليبيا أن يكفوا هذا الدماء وأن يكفوا هذا القتال وأن يحتكموا لدين الله.
0: حاضر حبيبي، حاضر. عملت عاما دراسيا في إحدى الجامعات الليبية، وأسعدني كثيرا هناك اهتمام أهل ليبيا الكرام بالقرآن الكريم وبتحفيظه على نحو يعني يتميزون به. فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الذي حدثتني عنه أيها الأخ الفاضل أن يجعله ذخرا لك في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأن يجعله كذلك في ميزان حسنات جدتك الكريمة متعها الله بالعافية وجزاك الله عنها خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وقد وفقت للعمل بين هذا الشعب الكريم عاما دراسيا كاملا فوجدتهم على خير كثير، أسأل الله مخلصا أن يحقن دماءهم وأن يوقع الصلح بينهم لتنصلح كل أمورهم. اللهم إننا نسألك أن تجنبهم الفتنة، اللهم جنب أهل ليبيا وأهل اليمن وأهل سوريا، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن علينا كذلك في مصر يا كريم، أمن علينا بالأمن والأمان وبالسلم والسلام. اللهم إننا نسألك أن تفرج كروب إخواننا في كل الديار العربية والإسلامية، وأن يحيا الجميع بإذن الله أعزاء كرام ممتعين بإسلامهم وإيمانهم آمنين من كل مكروه. اللهم آمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا خديجة.
7: عليكم السلام ورحمة الله. شيخ رحمة بك، أبغيت نستقصي.
0: اللهم آمين. تفضلي.
7: المعقود عليها العقد الشرعي، هل من حق العاقد يتحكم في تصرفات ديالة؟
0: هذا السؤال يحتاج إلى توضيح. يعني ماذا يقول الزوج؟ يعني ماذا يقول لك؟
7: لا أخرج مثلا بعد المغرب، ألا أجلس وأخي حاضر مثلا وأصدقاء حاضرين.
0: يعني من حقه أولا أن يطمئن عليه وأن يعرف المكان الذي إليه اتجه حتى يكون مطمئنا عليك. ربما لديه من المعرفة بالأمور خارج المنزل ما لم يتوافر لديك من علم به، فاستفيدي من نصيحته. لكن ما دمت في بيت أبيك فإن الآمر الناهي هو الوالد، لأنه المسؤول عنك حتى يتسلمك زوجك إن شاء الله. ومن حقه عليك يا ابنتي الكريمة يعني أن تستجيبي لنصيحته، والاستجابة للنصيحة والرد الحسن حتى ولو على المعقود عليها نحو الزوج، الرد الحسن يؤلف القلوب ويورث الفضيلة والطمأنينة والسكينة وينبت المحبة بين كلا الطرفين. فلا تنكري عليه نصيحة، رحمني الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا زينب.
8: بقول عندي سؤال شيخ.
0: تفضلي يا ابنتي.
8: أنا عندي 15 سنة فأنا عايزة أرتدي النقاب، لكن أهلي بيقولوا لي يعني مش دلوقتي، لأن أنا راح أقول لسنة بوي بعد ما تخلصي الامتحانات، فأنا ألبسه ولا لا؟
0: نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مفصلة. أولا يجب أن يعلم إخواننا وأخواتنا بأن الزوج يسوقه ربنا الكريم رزقا لامرأة بعينها أو لفتاة بعينها، كتبه الله عز وجل لها، وقدر ربنا أن يتم الزواج في وقت محدد وأن تتم الخطبة في وقت محدد. كل هذا من الأرزاق ومن قدر الله تبارك وتعالى، بمعنى أن إذا كان المقصود أن يظل وجهها مكشوفا ظاهرا حتى يتقدم لها الخاطب، نريد أن نقول والله سيأتي الخاطب إن شاء الله في الوقت الذي حدده ربنا تبارك وتعالى، لأنه رزق مسجل لها وهي لا تزال جنينا في رحم الأم. جاء الملك وكتب من زوجها على وجه التحديد، فلا أرى سببا يدعونا لتأجيل ذلك النقاب. وعلى كل حال يا ابنتي، بالتفاهم واللغة الودية يمكن أن تصل معهما إلى حل إن شاء الله. السلام عليكم يا عبد الله ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم فضيلة الشيخ؟
0: أكرمك الله في خير حال والحمد لله.
9: حياكم الله. عندي أربعة أسئلة، وحقيقة منذ فترة أحاول أن أفكر أن أجد لها حل، والحمد لله الذي مكننا من الاتصال بكم. السؤال الأول فضيلة الشيخ الكريم، قرأت في كتاب تحف المجيب على أسئلة الحاضر والمغيب، أعتقد لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الواجعي، في صفحة 406، عندما ذكر قضية بناء أنه تجديد القبة على تجديد البناء على بعض القبور، فقال نحن نقول وتلكم قبة الهادي بجوارنا، يعني قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتمنى أن قد رأينا المتاحف في بارها إلى أن تصل إلى الأرض، لكن نرى أنه ليس لدينا قدرة، فنحن إن شاء الله نؤجل في هذا الغد أو بعد غد، وهكذا بعض المنشرات. يعني يجب علينا أن نقوم بتهديم قبة النبي على قول هذا الشيخ. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الكريم، قرأت في كتاب صحيح البخاري في الغسل ونحوه أن السيدة عائشة عندما دخل عليها أخوها وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت في إناء نحوا منصاع فاغتسلت وأصابت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب، هل غسل المرأة يشابه غسل الرجال؟ هذا السؤال، حتى تعلمهم كيفية الغسل. المسألة الأخرى فضيلة الشيخ، في صحيح البخاري أيضا في بعض إخراج المتشبهين بالنساء.

0: اسمحوا لنا أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي أن نعود إلى الوصية الذهبية التي أرى أبناءنا وبناتنا في حاجة ماسة إليها. قلنا ينبغي أن تبذل الزوجة لزوجها أعلى درجات السمع والطاعة، وسمعها وطاعتها لزوجها طريقها إلى الجنة. ولعلكم تذكرون المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها يعني تقول بأن ما منح لهن يختلف عما أعطي الرجل، بمعنى قالت: السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أم محمود.
1: ربنا يبارك في حضرتك.
0: اللهم آمين. تفضلي. نعم.
1: ربنا يبارك في حضرتك. والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا زوجي توفى من 4 شهور.
0: يغفر الله له وأرحم الراحمين.
1: ربنا يبارك في حضرتك يا ربي. بس أنا أولادي صغيرين وطلبوا مني إن أنا أعمل لهم صورة، أكبر لهم صورة فوتوغرافية وعلقها لهم على الحيطة. أنا فعلا عملت كده، هل ده علي إثم فيه؟
0: نعم.
1: يعني أشيل الصورة؟
0: نعم، عليك أن تقنع الأبناء بأن ذلك ليس من الإسلام. حاولي بكل أسلوب إن شاء الله تقنع الأبناء، وأسأل الله أن يكون الخليفة، اللهم كن الخليفة في هؤلاء الأولاد وفي أسرتي إن شاء الله، وربنا يعوضكم خيرا بإذن الله.
1: اللهم آمين. طب عايزة أسأل حضرتك عن حاجة تانية.
0: فضلي.
1: ربنا يبارك فيك. أنا كنت قبل فترة يعني من حوالي 8 سنين أنا ما كنتش ملتزمة في أي حاجة خالص.
0: نعم.
1: بفضل الله تعالى التزمت في الصلاة بفضل الله، وانتقبت بفضل الله، وحفظت جزء من القرآن، حوالي 13 جزء من القرآن. فزوجي الله يرحمه كان يعني دايما بيساعدني في الشيء دوت، بس هو مش كان بيصلي أو ما كانش ملتزم في الصلاة. هل يؤجر على مساعدته ليا في أني كنت بحفظ القرآن؟
0: طبعا مش عايزة كلام. الدال على الخير كفاعله، إن شاء الله يؤجر عن هذه المساعدة لك، وعليك أن تستغفر الله عز وجل له، وألا تكفي أبدا عن الدعاء له إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل دعائك له ودعاء المسلمين له، وأن يغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عائشة الأسكندرية، تفضلي. السلام عليكم.
2: عايز اسال حضرتك، هل يجوز للخاطب ان هو يقعد مع خطيبته وسط اهلها؟
0: نعم، هذا جائز ما دام مع الاهل والعشيره وما فيش خلوه شرعيه، خلاص هذا جائز ان شاء الله، وبخاصه يعني عندما تكونون يعني مضطرين ان تتحدثوا في امور التجهيز وما الى ذلك، لا بأس.
2: لكن في العادي هل زي كل أسبوع أو كده؟
0: في وجود الأسرة ما فيش مشكلة إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
0: عبد الرحمن، مرسى مطروح، تفضل يا أخي.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لك عم شئك.
0: الله يكرمك.
3: أخبارك؟
0: الحمد لله.
3: السلام الحمد لله.
0: الحمد لله، بارك الله فيك يا عبد الله.
3: نرجو منك الدعاء لي يا اخي يا شيخ.
0: حاضر يا عبد الله. بارك الله فيك وفي اخيك وفي اخوتك وفي والديك، اللهم امين.
3: نرجو منك الدعاء.
0: حاضر يا حبيب. نسال الله عز وجل ان يبارك فيه وفي اخوته وفي اهل بيته اجمعين وفي ابناء المسلمين جميعا يا رب. اللهم بارك لنا في ابنائنا وانبتهم نباتا حسنا، واجعلهم ذخرا لنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. في وصيتنا الجامعة كنا نقول قبل هذا الفاصل أن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تعدد ما يمتاز به الرجال وما أتاحه الشرع للرجال، الرجال يغزون ولا نغزو، ويحملون الجنائز ويحضرون الجنازات، يحضرون الجمع والجماعات،

ويأخذون في الميراث ضعف ما تأخذه المرأة. أتدرون بماذا أجابها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن معاملة الزوجة لزوجها يعدل ذلك كله. ومن أهم مظاهر حسن المعاملة وحسن التبعل أن تكون طائعة له في حدود ما أحل الله وحرم، في حدود شرع الله تبارك وتعالى، وأن تسمعه دائما ما يسره. والكلمة الطيبة صدقة، والزوج أولى الناس بالكلمة الطيبة، وأولى الناس بالطاعة، وأولى الناس بالتواضع. السمع والطاعة للزوج، إن تم ذلك بنفس طيبة وبإخلاص فإنها مأجورة على ذلك. وبهذا الأسلوب الطيب في المعاملة تشق لنفسها طريقا مكينا في نفس زوجها، نعم، وتتوثق بينهما عرى المودة والمحبة. كلما أسمعته من الردود ما يسره. وأما القناعة فهي من أعظم الأمور التي تكفل للحياة الزوجية السعادة والطمأنينة والسكينة. نعم، لا تفشي له سرا، وترضى دائما بما قسم الله لها في بيت زوجها، ولا توقع زوجها في حرج أبدا، ولا تسمع أهلها والآخرين عنه إلا كل خير. فإن أظهرت أمام أهلها أنها والحمد لله موضع حب واحترام وتقدير، وبأن زوجها يحقق للبيت الكفاية وليست في حاجة إطلاقا أن تمد يدها لبيت أبيها مثلا، عندما تحرص على إظهار أسرة الزوج وتحرص على إظهار الزوج بهذا المستوى من الكرامة، وهي قانعة راضية بما قسم الله لها، لا تدفعه أبدا أن يمد يده إلى الحرام، لا تدفعه أبدا أن يمد يده ليقترض من هنا ومن هناك، وهي راضية بما قسم الله لها. أقول: إذا كانت الزوجة من هذه النوعية المباركة فإن الله تبارك وتعالى يمن عليها كما قلت بسعادة زوجية مؤكدة، ويمن عليها كذلك بما تريد من الخير، ويعوضها عن صبرها على زوجها خيرا. وسيأتي يوم يتمكن فيه الزوج من تحقيق كل ما حرمت منه، سيتحقق لها الخير الذي حرمت منه في سنوات الحاجة والفاقة، وعندها سيتضاعف عطاء الزوج لها بإذن الله، عندما يفرج الله كربه، وعندما يوسع الله تبارك وتعالى عليه، فإنه في هذه الساعة لن يبخل عليها أبدا بما أكرمه الله به، وسيعوضها ربنا، وكذلك سيعوضها الزوج من عطاء الله الخير الكثير إن شاء الله. ومن أعظم ما تتصف به المرأة في بيت زوجها القناعة
وحسن السمع والطاعة حتى يتحقق للزوج حتى تتحقق للزوج في بيته السيادة والريادة التي جعلها الله عز وجل له. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح أو في بيته على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وهذه بناتي وأخواتي، هذه وصية ذهبية. عندما يعود الزوج من العمل مرهقا متعبا، والله يعلم ماذا لاقى طوال النهار من إرهاق العمل والمتاعب، عندما يعود إلى بيته ويجد البيت جميلا منظما نظيفا ذا رائحة كريمة، ويجد كذلك سيدة الدار، يجد زوجته وقد ارتدت أحسن ما عندها وتعطرت وتطيبت له وتزينت له، فهو أولى بذلك كله، وهذا حقه الشرعي. عندما يدخل ويجد الابتسامة العريضة على وجهها وهي ابتسامة صادقة، وهذا حقه عليها. وعندما يجد الاستقبال الطيب بكلمات تسره وتحقق له حقه، نعم تحقق له حقه، هذا حقه، وهو أولى الناس بالكلام الطيب وباللغة الكريمة التي تؤكد له أنه محل احترام ومحبة من أهل الدار أجمعين. إذا سمع ذلك وإذا رأى ما يسره كما قلت لحضراتكم، فإنه سينسى متاعب اليوم، سينساها تماما، وسينتقل إلى وضع جديد عندما تطيب نفسه بما سمع منها وبما شاهد في بيته وبما شم من الرائحة الطيبة، سيعلم أنها حريصة على كل ما يرضيه ويسعده. لا تتصورين يا ابنتي حجم الأجر والثواب الذي ينتظرك حينما تبذلين ذلك كله لوجه الله رب العالمين. عندما تبذلين ذلك وأنت تسألين الله تبارك وتعالى أن يوفق بينكما وأن يمن على هذه الأسرة الصغيرة بالأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة والسكينة والسعادة، أبشري أبشري إن شاء الله، واعلمي أنك تمارسين دورا للعبودية في بيت الزوجية، وأنك بذلك ترفعين أجرك عند رب العالمين تبارك وتعالى. نعم احرصي على ذلك، رحمني الله وإياك. بعضهن يفعل ذلك في المرحلة الأولى من العمر، فإذا تقدمت بها السن كثيرات منهن يهملن أمر الزينة ويهملن أمر حقوق الزوج. نعم من حقه أن يسمع ما يسره، ومن حقه أن يرى أيضا ما يسره، ومن الخطأ الفادح ما تقع فيه بعض بنات حواء من الإهمال
إذا تقدم بها العمر هذا خطر على الأسرة. وبعض النساء لأسباب ربما فطرية طبيعية في المرأة ربما يعني يكون ذلك الإهمال بما طرأ على الجسد من تغيرات فطرية، لكن اعلمي رحمني الله وإياك بأن زوجك لا يزال قادرا على العطاء، راغبا في استمرار الحياة، راغبا في استمرار الحياة، فهذا حقه، فلا تنخدعي في مسألة السن، واتقي الله فيه، وأسمعيه ما يرضيه، وكوني له أمة يكن لك عبدا، كما قالت المرأة العربية في وصيتها الشاملة الذهبية الجامعة. قدمنا لكم 4 خصال، وسنلتقي بكم لنقدم بقية الوصية الذهبية. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير وفي خير إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة

وخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءت

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 15 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من ذو القعدة لسنة 1447 هجري على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أسعار تذاكر السفر في أستراليا إلى ارتفاع لهذا السبب. كامبرا، طريق الهجرة أولوية للمهارات والطلبات من الداخل. هل تعيد موازنة 2026 رسم الفرصة الأسترالية؟ كامبرا، مكافحة العنف الأسري وتعويضات الجيل المسروق، أبرز مخصصات السكان الأصليين في الميزانية. ومن العناوين العالمية، مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بالأرقام نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يقتل الغزيين ببطء. قطاع غزة، قبل الصيف حملة إغاثية لمكافحة البعوض والحشرات في غزة بمعاونة تركية. لبنان والكيان الصهيوني، تزامنا مع تصعيد عسكري جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. خبير عسكري يقول هذا السلاح قد يمنع الكيان الصهيوني من البقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني، قادما من تركيا الكيان الصهيوني يستنفر بحريته لمواجهة أسطول الصمود. منظمة العفو الدولية تدعو. منظمة العفو الدولية تقول تدمير الكيان الصهيوني منازل المدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب. فلسطين المحتلة القدس، اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الجيش الصهيوني يعلن تصعيد متبادل، إصابات بمسيرات حزب الله شمال الكيان الصهيوني وغارات مكثفة جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، سلطة التراث، مشروع قانون صهيوني جديد لضم الضفة وتهويدها. واشنطن، جولة واشنطن الثالثة، ماذا يريد لبنان والكيان الصهيوني وحزب الله؟ الرئيس الأمريكي يقول ترامب يقول الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة. القيادة المركزية الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية تقول طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا. صحيفة واشنطن، تقرير استخباراتي، حرب إيران منحت الصين تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة. روسيا، هجوم الروسي بمئات المسيرات يخلف قتيلا وعشرات الجرحى بأوكرانيا. الصين، هل تضحي الصين بنفط طهران مقابل تكنولوجيا واشنطن؟ وزير أمريكي يقول إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. كوبا، نفاذ الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط حصار أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تعاقب شركات فضائية صينية بتهمة دعم إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تضمنت الموازنة زيادة إضافية على ضريبة قديمة وغير معروفة كثيرا تؤثر على المسافرين من أستراليا، وسيتعين على كل شخص يغادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة، بعدها إلى 80 دولارا اعتبار passenger movement charge. سترتفع رسوم حركة السفر من يناير كانون الثاني المقبل، وسترفع هذه التغييرات التي أعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية مساء الثلاثاء الرسوم المفروضة على الأستراليين والسياح من 70 دولارا إلى المعدل الجديد، ما يمثل زيادة تقارب 200% منذ إدخال الرسم لأول مرة عام 1995. كامبرا، من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة دائمة إلى إعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل أستراليا وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وصولا إلى تغييرات مرتقبة على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات، تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحولا جديدا مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027. فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة أم تشديدا جديدا على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟ من يربح ومن يستبعد من الفرصة الأسترالية في موازنة 2026؟ كامبرا، ضمت الموازنة الفيدرالية مخصصات بقيمة 1,200,000,000 دولار للاستثمار في مجتمعات السكان على مدى 5 سنوات، وكان أكبر Closing the Gap الأصليين وبرنامج سد الفجوة استثمار منفرد هو 299,000,000 دولار لمضاعفة عدد الوظائف المتاحة في إطار برنامج الوظائف في المناطق النائية والتنمية الاقتصادية ليصل إجماليها إلى 6,000 وظيفة، كما سيتم تخصيص ما يقارب 220,000,000 دولار لتنفيذ أول خطة وطنية مستقلة لإنهاء العنف ضد النساء وأطفال السكان الأصليين. فكيف كانت ردود الفعل على هذه المخصصات؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. لم تعد الترسانة العسكرية الصهيونية المدججة بأحدث المنظومات الدفاعية قادرة على حماية جنودها من طائرات صغيرة لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. فمن منطقة رأس النقورة شمال الكيان الصهيوني وقرب الحدود مع لبنان إلى المواقع العسكرية المحطنة، تبرز مسيرات حزب الله الانتحارية كمعضلة تقنية وأمنية عجزت القبة الحديدية وأربكت حسابات القادة الميدانيين للاحتلال. وقد دأب حزب الله على استخدام هذه المسيرات لضرب إصبع الجليل والنبطية وصفد ومدن أخرى قريبة من الحدود، لكنه نفذ هجوما استثنائيا أمس عندما ضرب رأس النقورة شمال الكيان الصهيوني بواحدة من هذه المسيرات قطاع غزة. في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني حصاره لقطاع غزة، يعاني القطاع الصحي من نقص حاد ومتزايد في الأدوية والمستلزمات الطبية متسببا في وفيات بين الفلسطينيين. وخلافا لبيانات صهيونية حول إدخال أطنان من الأدوية، تكشف مصادر في وزارة الصحة في غزة للجزيرة نت وبالأرقام عن حجم النقص في الأدوية وطبيعة الأصناف النافذة وتأثيرات انعدام أصناف من الأدوية، مؤكدة أن المنظومة الطبية ما تزال عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياج المتصاعد. قطاع غزة. أطلقت بلدية مدينة غزة حملة واسعة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحد من المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هدائي التركية. وجاء الإعلان عن هذه الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته البلدية أمام أكبر محطة لتجمع مياه الصرف الصحي في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان والأشد خطرا وتهديدا لصحة المواطنين استقطز بالآفات والأمراض. لبنان والكيان الصهيوني. بدأ لبنان والكيان الصهيوني أمس جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، دون أن يضع حدا للهجمات الصهيونية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. خبير عسكري يقول: لم تعد مسيرات حزب الله الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية مجرد هاجس الكيان الصهيوني بسبب صعوبة رصده راداريا وقدرته على إصابة الأهداف بدقة، ولكنه تحول إلى سلاح استراتيجي ربما يجبر تل أبيب على إعادة النظر في فكرة المنطقة العازلة التي تريد إقامتها في جنوب لبنان. فقد تحولت هذه المسيرات من تحدي تكتيكي إلى فجوة عسكرية بعدما كشفت خللا جوهريا في الدفاعات الصهيونية، كما يقول الخبير العسكري العميد حسن جوني. الاحتلال الصهيوني. رفعت سلطات الاحتلال الصهيوني حالة التأهب القصوى عقب انطلاق سفن أسطول الصمود العالمي من السواحل التركية باتجاه قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة العاجلة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن سلاح البحرية يستعد لمواجهة شاملة مع الأسطول المكون من 58 سفينة، ويأتي هذا الاستنفار العسكري في ظل محاولات صهيونية لإجهاد المهمة الإنسانية التي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. منظمة العفو الدولية تدعو. دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في تدمير الجيش الصهيوني المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر كانون الأول 2024 من دون ضرورة عسكرية بوصفه جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن على الكيان الصهيوني واجب تقديم تعويضات للضحايا تعالج الأضرار المحددة التي يواجهونها. فلسطين المحتلة القدس. شهد المسجد الأقصى أمس سلسلة اقتحامات واسعة لباحاته من قبل المستوطنين تخللتها صلوات تلمودية ورقصات استفزازية وهتافات عنصرية بمشاركة وزراء صهيونيين وأعضاء في الكنيسة، إلى جانب حاخامات متطرفين قبل انطلاق مسيرة الأعلام بالتزامن مع ما يسمى صهيونيا يوم توحيد القدس الذي يحتفل فيه الكيان الصهيوني باحتلاله الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967 وفق التقرير العبري. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني أمس وقوع إصابات إثر سقوط مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفيات في وقت شن فيه الجيش الصهيوني عددا من الغارات على بلدات في لبنان. الكيان الصهيوني. في خطوة أخرى نحو ضم الضفة فعليا، جاءت مصادقة الكنيسة الصهيوني بالقراءة الأولى مساء الثلاثاء على مشروع قانون إنشاء سلطة تراث يهودا والسامرة، وهو ما يعني عمليا نقل ملف الآثار بالضفة الغربية إلى هيئة صهيونية مدنية بصلاحيات واسعة تشمل المصادرة والتنقيب، وسط تحذيرات من أن يتحول ذلك لعملية ضم وسيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا واشنطن. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد صهيوني واسع على لبنان أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. وجاء التصعيد عشية الجولة الثالثة من المحادثات مباشرة بين الطرفين رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أبريل نيسان الماضي بوساطة أمريكية. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثاني من زيارته لبكين إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي تصريحات لفوكس نيوز أفاد ترامب بأن شي أبلغه عقب مباحثات استمرت ساعتين أن بلاده لن تزود طهران بمعدات عسكرية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني عرض أيضا المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد شللا في حركة الملاحة منذ أكثر من 70 يوما. القيادة المركزية الأمريكية. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أن عملية الغضب الملحمي التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران دمرت نحو 90% من قدرات طهران على تصنيع الأسلحة، مما جعلها غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق أو استعادة مكانتها العسكرية قبل مرور عقود. صحيفة واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقييم استخبارات أمريكي سري خلص إلى أن الصين تحقق مكاسب استراتيجية واسعة على حساب الولايات المتحدة نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، وذلك في مجالات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وإعلامية، وسط تصاعد القلق داخل وزارة الدفاع الأمريكية من التداعيات الجيوسياسية للصراع. روسيا. شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ في واحدة من أعنف الضربات منذ أشهر، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. الصين. تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بيجين حيث تعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط تصاعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز العالمية في وقت يتصدر فيه ملف الطاقة أجندة النقاش بين أكبر اقتصاديين في العالم. وزير أمريكي يقول: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران باتت قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة. وأضاف رايت في أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، غير أنهم باتوا قريبين جدا من تصنيع أسلحة نووية وفق ما ذكرته شبكة CNN. كوبا. أعلن وزير الطاقة والمناجم في كوبا فيسنتي ديلاو أمس الأربعاء أن مخزونات الديزل وزيت الوقود في البلاد نفدت تماما في وقت تواجه فيه العاصمة هافانا أسوأ موجة انقطاعات متكررة للكهرباء منذ عقود، وذلك في ظل الحصار الأمريكي الذي خنق إمدادات الوقود إلى الجزيرة. وقال شاهد من رويترز إن احتجاجات متفرقة خرجت في عدة أحياء بالعاصمة، حيث قام مئات السكان بقرع أواني الطهي احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات أقمار صناعية واستخبارات جغرافية صينية متهمة إياها بتزويد إيران بصور فضائية وبيانات استخبارية ساعدتها خلال الحرب الأخيرة مع واشنطن وتل أبيب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أسعار تذاكر السفر في أستراليا إلى ارتفاع لهذا السبب. كامبرا، طريق الهجرة أولوية للمهارات والطلبات من الداخل، هل تعيد موازنة 2026 رسم الفرصة الأستراتية؟ كامبرا، مكافحة العنف الأسري وتعويضات الجيل المسروق، أبرز مخصصات السكان الأصليين في الميزانية. ومن العناوين العالمية، مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بالأرقام نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يقتل الغزيين ببطء. قطاع غزة، قبل الصيف حملة إغاثية لمكافحة البعوض والحشرات في غزة بمعاونة تركية، لبنان والكيان الصهيوني. تزامنا مع تصعيد عسكري، جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. خبير عسكري يقول هذا السلاح قد يمنع الكيان الصهيوني من البقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني قادما من تركيا، الكيان الصهيوني يستنفر بحريته لمواجهة أسطول الصمود. منظمة العفو الدولية تدعو، تدمير الكيان الصهيوني منازل المدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب. فلسطين المحتلة القدس، اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الجيش الصهيوني يعلن تصعيد متبادل، إصابات بمسيرات حزب الله شمال الكيان الصهيوني وغارات مكثفة جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، سلطة التراث، مشروع قانون صهيوني جديد لضم الضفة وتهويدها. واشنطن، جولة واشنطن الثالثة، ماذا يريد لبنان والكيان الصهيوني وحزب الله؟ الرئيس الأمريكي يقول، ترامب يقول الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة. القيادة المركزية الأمريكية تقول طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا. صحيفة واشنطن، تقدير استخباراتي، حرب إيران منحت الصين تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة. روسيا، هجوم روسي بمئة المسيرات يخلف قتيلا وعشرات الجرحى بأوكرانيا. الصين، هل تضحي الصين بنفط طهران مقابل تكنولوجيا واشنطن؟ وزير أمريكي يقول إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. كوبا، نفاد الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط حصار أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تعاقب شركات فضائية صينية بتهمة دعم إيران. أما الآن أحبت بالله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت، طقس غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:30 والشروق تمام 6:40. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك في تأملات حول سورة مريم، وهي سورة مكية في مجملها. وصدر هذه السورة هو الذي تلاه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النجاشي ملك الحبشة، إذ مر معنا، ومما هو معروف مشهور في السنة والسيرة العطرة وأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه لما أذن لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة تعقبتهم قريش، فبعثت عمرو بن العاص قبل إسلامه وعبد الله بن أبي ربيعة يريدان أن يمنع النجاشي ويحثانه على ألا يدخل المسلمين في جواره. لما كلماه، أي عبد الله وعمر، كلم النجاشي، دعا النجاشي جعفرا وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب الهجرة إلى الحبشة. فلما أخذ جعفر يبين في خطبة بليغة له ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والرحمة وتوحيد الرب تبارك وتعالى في المقام الأول، فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقالته علي، فتلى عليه، أي جعفر تلى على النجاشي، صدر سورة مريم كاف ها يا عين صاد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ذكر صدر السورة فبكى النجاشي وبكى أساقفته، ثم قال وقد نكس رأسه إلى الأرض: والله إن الذي قلت والذي جاء به عيسى عن ربه ليخرج من مشكات واحدة. والمقصود أن هذه السورة تذكر عند هذا المقطع من السيرة. وقد بينا أن سورة مريم سورة مكية، عدد آيها 98 آية، وهذه السورة أوقف النبي عليه الصلاة والسلام تسميتها على اسم سورة مريم لورود ذكر الصديقة مريم فيها. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ومريم هي مريم ابنة عمران عليها السلام، وهي المرأة الوحيدة المذكورة باسمها الصريح في كلام الرب جل وعلا، وإنما ذكرت أمهات المؤمنين بأوصافهن، وذكرت امرأة فرعون بوصفها، وذكر غيرها بالوصف، لكن ليس في كلام الله كله اسم امرأة مثني عليها ممدوح أمرها إلا مريم بنت عمران عليه السلام. وسيأتي الحديث عن ذلك كله إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الحق تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد، وهذا من الحروف المتقطعة التي مر معنا الحديث عنها. ثم قال جل ذكره: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا ما نتلوه عليك، هذا الذي نخبرك به، هذا الذي تقرأه، هذا الذي تتلوه، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر خبر لمبتدأ محذوف تقديره، اسم إشارة، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله تبارك وتعالى، المقصود الأول والأسمى والأعظم من هذه الآيات بيان عظمة رحمة الرب تبارك وتعالى العامة والخاصة، وليس المقصود في المقام الأول بيان قصة زكريا، وإن كانت مقصودة، لكن المقصود الأسمى والأعظم هو بيان عظيم رحمة ربنا جل وعلا. وإنما ذكر الله جل وعلا زكريا كمثال ممن اصطفاهم الله جل وعلا ورحمهم، وإلا الذين رحمهم الله خلق لا يحصون، بل الله جل وعلا يرحم بالرحمته العامة المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإن الناس حتى الذين زعموا أن لله ولد وافتروا عليه الكذب، كان الله جل وعلا وما زال يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم تبارك وتعالى. فهذا من مجمل رحمته العامة. وإنما المقصود هنا بيان رحمة خاصة لعبد من عباد الله الصالحين، وأحد أنبياء بني إسرائيل أثنى الله عليه كثيرا في كلامه وكتابه جل وعلا هو زكريا عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، جاءت عبد منصوبة لأن المصدر ذكر أضيف إلى ذكر رحمة ربك أضيف إلى مفعوله، والمصدر الأصل أن لا يعمل، وإنما يعمل في أحوال إذا نون أو إذا أضيف إلى فاعله أو أضيف إلى مفعوله، وهنا أضيف إلى مفعول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فجاءت عبد منصوبة عملا العامل فيها المصدر الذي هو ذكر الذي أضيف إلى كلمة رحمة. وقد قلنا إن من أسباب إعمال المصدر كذلك أن ينون كقول الله جل وعلا في سورة البلد، أو إطعام نون هنا في يوم ذي مسغبة يتيمة، فجاءت يتيما مفعولا به منصوب للمصدر إطعام لأنه نون، الذي يعنينا أن الله يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا إجماع. ثم فصل تبارك وتعالى وقال جل وعلا عبده، وهذا قلنا مرارا أن أرفع مقامات العبد هي مقام العبودية. ثم سمى الله هذا العبد الممدوح الذي رحمه الله وهو زكريا عليه السلام، ثم ذكر الله إذ، وهي ظرفية شاملة، إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا زكريا حرم نعمة الولد، حرم نعمة الولد لأن زوجته عاقر لا تلد منذ أن وجدت، عاقر لا تلد، والمرأة إذا كانت عاقرة تعطل أحد أسباب الولادة، لأن المولود إنما يأتي من الرجل والأنثى، فإذا تعطل حال أحدهما تعذر، كما هو نواميس الله جل وعلا في خلقه وأسبابه تعذر وجود الولد. فهذا زكريا حرم نعمة الولد لأن زوجته كانت عاقرة، إذ نادى ربه نداء خفيا. النداء هنا بمعنى الدعاء ليس الصراخ، النداء هنا بمعنى الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفيا. وأفضل أحوال الدعاء أن يكون خفيا، نص الله عليه في الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالدعاء إذا كان خفيا كان أقرب وأدنى إلى الله وأولى وأحرى بالإجابة، وهو أحد علامات البعد عن الرياء، وإن كان لا يمنع أن يدعو الإنسان علنا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت فيدعو على جهارا أحيانا. إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى الآن لم يقل الله طبيعة النداء، ثم قال جل وعلا قال ربي، القائل هو من؟ هو زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني. وربي هنا جاءت منادى أي يا ربي، وهي مكتوبة في القرآن الراء والباء فقط ولا يوجد حرف الياء، وأظننا قلنا قبل ذلك في دروس عدة كلمة ربي في القرآن إذا وردت على أنها منادى لا تلتحق بها الياء أبدا، ليس في القرآن كله كلمة رب مضافة إلى الياء مكتوبة في القرآن كله إذا كانت في موضع نداء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هذه كلها مقدمات، أين الدعاء؟ فهب لي من لدنك وليا، هذا الدعاء. هذه المقدمات التي ذكرها نبي الله زكريا عليه السلام، قال الله حكاية عنه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. أول ما تشفع به زكريا عند ربه ضعف حاله ظاهرا وباطنا، وقدم ضعف الباطن على ضعف الظاهر، وضعف الباطن أنه قال وهن العظم مني والعظام من بني آدم مخفية واشتعل الرأس شيبا، وهذا ظاهر، فعبر بضعف باطنه وضعف ظاهره، وتبيان الإنسان لضعفه وسيلة من أعظم وسائل إجابة الدعاء المسكنة، وإظهار الضعف لرب العالمين والتبرئة من الحول والطول والقوة إلا حول الله وطوله وقوته، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فالحالة الأولى المقدمة الأولى أنه ذكر ضعفه الباطن وضعفه الظاهر. وهن العظم أي ضعف، والمقصود به كبر السن واحتداب الظهر والدخول في الشيخوخة، هذا معنى وهن العظم. واشتعل الرأس شيبة أي أن الشيبة كاد أن يغطي رأسي كالنذير فيه، واشتعل الرأس شيبة. ثم قال وسيلة أعظم، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنني عودتني يا رب أنك لا تردني، وهذا من أعظم أسباب وسائل التزلف إلى رب العالمين جل جلاله. وقد ذكروا عن حاتم أنه جاءه رجل يسأله فقال له من أنت؟ حاتم يسأل السائل فقال أنا الذي أعطيتني، هذا السائل يعرف بنفسه، أنا الذي أعطيتني في عام أول. فقال له حاتم: أهلا بمن تقرب إلينا بنا، أهلا بمن تقرب إلينا بنا. فهو هذا العبد الصالح زكريا يقول في توسله لربه: ولم أكن بدعائك ربي شقي، أي ما زال خيرك يصل إلي، ولم تعودني أن ترد نعمتي. والإنسان إذا عودته أن تعطيه، ولله المثل الأعلى، ثم انقطعت عنه، انقطاعك هذا يمسح الجميل الأول كله. والأحرار لا يرضون بهذا، الكرماء الأحرار لا يرضون بهذا. أعطيت إنسان اليوم وغدا، ثم جاءك المرة الثالثة قلت خلاص ما فيه، فكأنك مسحت كل الذي سبق. فهذا العبد الصالح يتوسل إلى الله بقوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي إنما أدعو ربا يعطي وله علي الفضل والمنة التي تعودتها منه جل وعلا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. من ورائي هنا أي من بعدي، وقد قدمنا في الدرس الماضي أن وراء تأتي بمعنى بعد، وتأتي بمعنى غير، وتأتي بمعنى خلف، وتأتي بمعنى أمام، وهي هنا بمعنى بعد. والموالي في لها معان عدة، ومعناها هنا العصبة وأبناء العمومة على وجه الخصوص. ومنه قول العرب: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فالموالي عصبة الإنسان وقرابته. ومنه قول الله جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي عصبات وقرابات. والمقصود هنا أن زكريا يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خفت الموالي من ورائي، اختلف العلماء فيها، هل خوفا منه المعنى العام؟ اتفقوا على أن هؤلاء الموالي لم يكونوا قوما صالحين، أي أبناء عمومته لم يكونوا قوما صالحين يرجى منهم حفظ الدين. فقالوا إن المقصود زكريا بقوله يرثني ويرث من آل يعقوب، مقصوده أن يرثه في العلم والحكمة والنبوة والقيام بأمر الدعوة إلى الله التي أخذها زكريا عمن قبله. وقال آخرون إن المقصود الإرث المالي، الإرث المالي. وقال آخرون تفصيلا كما سيأتي، نقف عند هذه ثم نكمل: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وقوله وكانت، أي أن المرأة ليست العاقر شيء عارض لكبر السن، وإنه شيء قديم. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعقوب هو يعقوب بن إسحاق عليهما السلام ابن إبراهيم، ومعلوم أن يعقوب بعيد جدا عن زكريا. فقال بعض العلماء في معنى الآية يرثني ويرث من آل يعقوب: يرثني مالا، أي هذا الولد يرث زكريا مالا، ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة والقيام بالدعوة إلى الله. واضح؟ يرثني أي يرثني مالا كما يرث الابن أباه، ومن آل يعقوب أي يقوم بواجب الدعوة الذي تركها لنا أنبياء الله من قبل وما زالت محمولة فينا. وقال قوم من العلماء إنه ليس المقصود أبدا قضية المال، وهذا ينزه أنبياء الله عنه. وقالوا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فقالوا إن المقصود إرث النبوة والعلم والحكمة. وقلنا بعض توسط فقال يرثني أي يرثني مالا، ومن آل يعقوب أي يرثني نبوة وعلما وحكمة، والله أعلم بالصواب. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي اجعل هذا الولد، هذا الولي، هذا الغلام اجعله رضي، وهي هنا فعيل بمعنى مفعول، رضي بمعنى مرضي عنه، من لدنك ومن أولياء الله الصالحين من الملائكة ومن الناس. هنا رضي بمعنى مرضي، واجعله ربي رضيا. هذا الذي وقع من عبد الله زكريا نبي الله في توسله إلى ربه، وقد أخذ بالأسباب المشروعة وجلس في مكان خفي لوحده ينادي ربه ويدعوه بصوت خفي ويتوسل إليه أن يجيب دعاءه، وقد علم أن الأمر يحتاج إلى شيء خارق للعادة لأن الأسباب لم تقم بهذه الحال على الولادة. هذا الذي وقع من هذا العبد الصالح. أما الذي أتته من رحمة العالمين فإن الله قدم فقال: ذكر رحمة ربك، فلا بد أن تكون هناك رحمة، وإلا ما قدم الله جل وعلا بقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال الله: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا قال الله: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. القرآن يفسر بعضه بعضا. الذين حملوا البشارة إلى زكريا هم من؟ الملائكة. والمكان الذي كان يبشر فيه زكريا هو المحراب، والحال التي كان عليها زكريا حال البشارة كان يصلي. قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. والبشارة هو الإخبار بالخير قبل مجيئه. ما البشارة؟ الإخبار بالخير قبل مجيئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا معشر المؤمنين بالجنة، والجنة لم نصل إليها بعد، وإنما هذه بشارة. وبشرنا صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته، أنه زويت له الأرض، وأن ملك أمته سيصل إلى ما زوي له منها، وهذا لم يقع كله، لكنه بشارة قبل حصول الشيء. فالملائكة بشرت زكريا بيحيى قبل أن تحمل امرأة زكريا بمن؟ بيحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهنا الله قال: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. كلمة سمي في اللغة تحتمل معنيين. المعنى الأول نفس المسمى، تحتمل نفس المسمى. فمثلا هذا اسمه خالد وهذا اسمه خالد، فهذا سمي الآخر، كلاهما سمي للآخر، أي يحملان اسما واحدا. النوع الثاني أو المعنى الثاني سمي بمعنى مشابه، بمعنى نظير. بمعنى ماذا؟ نظير وكفء له. هذا المعنى الثاني. فيقال: فلان سمي فلان في الشرف والرفعة، أي في المنزلة والمكانة والجاه. هذا المعنى الثاني. فأي المعنيين المقصود بهذه الآية؟ الله يقول: لم نجعل له من قبل سميا. نجيب: إذا قلنا الأول وهو معنى المسمى فلا يوجد عارض لهذه المسألة، لكن إن قلنا إنه الله قصد نظير وشبيه ومثيل، فمعنى هذا أن الله يقول لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يوجد أحد قبل يحيى نظير ليحيى وكفء له. وهل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن يحيى مهما بلغ مثلا ليس أفضل من إبراهيم. فلا يمكن حمل الآية على بمعنى الكفء والنظير والمثيل، لأننا لو قلنا بمعنى الكفء والنظير لم نجعل له نظير ولا ند ولا كفء، معنى ذلك أن يحيى أفضل من نوح وأفضل من إبراهيم عليهم السلام وأفضل من أبويه إسحاق ويعقوب. واضح؟ وهذا لم يقل به أحد. إذن وجب حمل الآية على ماذا؟ على الأول. حمل الآية على الأول، وهو أنه لم يسمي أحد قبل يحيى بهذا الاسم. ومن خصائص يحيى عليه السلام أن الذي سماه ليس أبويه، وإنما سماه من؟ الله جل وعلا. وهذه منقبة وخصيصة له عليه السلام. قال الله: لم نجعل له من قبل سميا. فالذي اختار اسم يحيى هو رب العالمين جل جلاله. والنصارى اليوم يسمونه ويقولون يوحنا ويقصدون يحيى. فنقول هذه الخصيصة الأولى لنبي الله يحيى: لم نجعل له من قبل سميا. هنا تعجب زكريا، قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. وهذا من ضعف بني آدم، هو يسأل الله ثم يتعجب، لأنه مهما بلغ

أنها تعطل بعد إعمالها. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وليس هذا مما يولد للرجال عادة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي وكل شيء على الله هين، وإنما هنا من باب كلام الناس بما يفقهون. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا إثبات القياس في كلام الله، لأن الله جل وعلا أرشد زكريا أن يتدبر ويتفكر في أنه إذا أن الله جل وعلا قد خلقه وهو أصلا لم يكن شيئا، فمن باب أولى أن يقدر الله جل وعلا على أن يجعله قادرا هو زوجته على أن تنجب له الولد. وهذا العقر الذي في المرأة قال الله جل وعلا عنه في الأنبياء، عبر الله عنه بماذا؟ عبر الله عنه بالإصلاح. قال الله وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة جعلناها تحمل بعد أن كانت عاقرة، جعلناها تحمل بعد أن كانت عاقرة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بقي يترقب، ليس عنده صبر، ليس عنده صبر أن ينتظر 9 أشهر فيريد شيء ثابت. وهذا كل بني آدم إلا من استثنى الله من بعض أولياء الله المقربين. قال ربي اجعل لي آية. الآن الملك يخبره، ليس وعدا بهاتف، ملك يخبره أنه سيأتيك ولد اسمه يحيى، لكن غلبت عليه بشريته، لم يستطع أن يصبر. قال ربي اجعل لي آية حتى أطمئن أن هذا يحيى سيأتي. قال ربي اجعل لي، والله جل وعلا يحب من عبده أن يظهر له ضعفه. قال ربي اجعل لي آية، أمارة، علامة على أن يحيى هذا سيأتي، أما أن أنتظر 9 أشهر هذا بعيد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سوية هذه حال، لكن حال من من؟ حال من زكريا، بمعنى سوي هذا الذي قلنا إنه تعطل مع وجودها. الآن زكريا يتكلم، رجل سميع بصير، يسمع يبصر يتكلم، قال قبل قليل يصلي ويدعو الله، فالله يقول له أنك لا تستطيع أن تتكلم مع أن ليس بك آفة تمنعك من الكلام، ليس بك آفة تمنعك من الكلام. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال بلياليهن، كما دل عليه في سورة أخرى، 3 ليال سوية. سويا حال من من؟ من زكريا، أي أنك سوي الخلقة، لم يعتريك عارض، ليس بك خرص وليس بك آفة، ولم ينقطع لسانك، ومع ذلك تعجز أن تكلم الناس. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، هنا فرح عليه السلام وعلم أنه حق على الله أن يذكر. وقد قال له ربه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار كما في آل عمران. قال الله فخرج على قومه من المحراب، والظاهر أن المحراب هو المحراب الذي رزق فيه البشارة، فأوحى إليهم أي أرشدهم إما بالإشارة أو بالكتابة ليشاركوه الفرحة وليكونوا معا في ذكر الله. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، والبكرة أول النهار والعشي آخر. ومن هنا يفهم أن نعم الله من أعظم ما ينبغي على العبد الذي يرزق نعمة أن يكثر من التسبيح، لأن الله قال عن العبد الصالح هنا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. رزق زكريا الولد، والله جل وعلا هنا في القرآن يسمى إيجاز حذف، طويت سنين، جازك يحيى ولا ندري كيف ولدتهم، ولكن الأمر وضع طبيعي. فجاء الخطاب القرآني ينتقل الآن من الحديث عن زكريا للحديث عن من؟ عن يحيى. ويحيى أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد خصه الله بخصائص مر معنا واحدة منها، وهو أن الله جل وعلا هو الذي اختار له الاسم، ومنها أن الله سماه سيد وسماه حصورا أي ممتنعا عن الفواحش مع قدرته عليها، وسماه حصورا أي ممتنعا عن الفواحش مع قدرته عليها، وأنه مصدق بالمسيح ابن مريم. وأثنى الله جل وعلا عليه بالآتي، قال الله يا يحيى، هذا نداء من رب العالمين إلى يحيى بن زكريا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما الكتاب هنا؟ الألف واللام للعهد. ما العهد هنا؟ عهد ذهني طبعا، ما في عهد لفظي، ما بقي إلا 2، يا التوراة يا الإنجيل، مستحيل يكون الإنجيل، لأن يحيى في سن من؟ في سن عيسى. إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا التوراة. هذا بالإجماع أن المقصود بالكتاب هنا ماذا؟ التوراة، لأن يحيى جاء بعد نبوة موسى،
وعيسى عليه السلام آخر الأنبياء

بين نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وعيسى في السن مكافئ ليحيى، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهما في ليلة الإسراء والمعراج، قال رأيت من؟ ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، لأن زكريا زوج لخالة من؟ لخالة عيسى، ولذلك هو الذي كفل من؟ كفل مريم، لأنه زوج أخت أمها. نقول الله جل وعلا يقول هنا يا يحيى خذ الكتاب، قلنا المقصود بالكتاب التوراة، خذ الكتاب بقوة أي نفذ ما فيه ولا تتساهل، وليس بالقوة معنى العنف، وإنما الإنسان أحيانا يوكل إليه عمل فإما أن يتقنه وإما أن يتركه. لا يأتي إنسان مثلا يتدين أموال ويقول أنا أريد أن أفتح تجارة، فيفتح تجارة ويفتح مثلا متجر، ثم يأتي بعمال يتعب وقد تدين ملايين الريالات ويفتح متجر، ثم نقول لا يقول له أصحابه ضع لوحة، يقول ما يحتاج شيخ الرزق من الله. طب ضع أحد يحاسب على الناس، قال ما يضر إن شاء الله أنهم أمينين. طب جيب مخبز جاء الناس يأتون، قال يا شيخ اللي يجي يجي واللي ما يجي ما يجي. إذن ليش فتحت مخبز؟ واضح؟ لماذا فتحت بقالة؟ لماذا تدينت؟ واضح؟ يأتي إنسان يقول أنا أطلب العلم فيحضر الدرس أسبوع ويغيب ثلاثة أسابيع، ثم إن سألته قال أنا أطلب علم، هذا ليس طلب علم. واضح؟ خذ أي شيء في الدنيا، تصبح مدير على مدرسة، إذا أنت تحضر بعد الطابور وتخرج قبل النهاية ولا تدري من دخل الفصل ممن لم يدخل، هذا كله تفريط في الشيء الذي تكلفت به. فالله جل وعلا يقول لهذا النبي الصبي، يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي خذه بحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج سيفه يوم أحد، وهذا سيف رسول الله لا سيف أي واحد، قال من يأخذه بحقه كما في القصة المشهورة، قال أبو دجانة وما حقه؟ يسأل، لأنه إنسان ما يأخذ أي شيء على عماه، قال حقه أن تقتل به حتى ينكسر، فقال أنا أخذه بحقه، فهم ما المطلوب أخذه بحقه ونفذ فيه ما تعاهد معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله وآتيناه الحكم صبيا، قال العلماء في الحكم هنا أقوال كثيرة، لكن مردها إلى العلم والحكم والفهم وإدراك مقاصد الأنبياء والقيام بأمر الدعوة. وظاهر القرآن أن هذا النبي الكريم نبئ وهو صبي، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء إنه نبي وهو شاب، وأكثر العلماء على أنه أعطي العلم والفهم وقراءة الكتاب التوراة وهو ابن 7 سنين. ويقال فيما يروى أنه قيل له الصبيان الذين حوله هلم بنا يا يحيى نلعب، قال ما للعب خلقنا لنعبد الله. وقد جاءت في حقه آثار بعضها لا يقبل أو غير صحيح، ما نقول لا يقبل، غير صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا، فإن هذا الحديث ضعيف، وإن استشهد به بعض الأفاضل لكن الحديث ضعيف، ويصعب أن يقال هذا في حق نبي واحد كيحيى بن زكريا عليه السلام، لكن جملة القرآن يشهد بفضله. وهنا تأتي فوائد لمن كان شابا وأراد أن يبلغ المنازل العالية عند الله جل وعلا، أي أمر تتخذه طريقا تأتيك صوارف. والله يقول لنبيه وإذ يعيدكم الله ماذا؟ إحدى الطائفتين، يا عير قريش يا النصر. فالمقصود من هذا أن الدنيا ما تعطى كلها لشخص، فأنت تريد أن تكون مثلا شخصا عالما في الدين، تتبوأ مكانة في دين الله جل وعلا في العلم الشرعي، هذا أمر محمود، لكن اعلم أنه ما يمكن تطلب علم وتريد أن تكون فيه رأسا وتريد الدنيا كمان معه، مستحيل. لابد أن تنصب جهودك في غالبا في شيء واحد. أنا لا أتكلم عن أخلاقك الفاضلة، لكن أتكلم عن مسك الأشياء. لا يمكن أن تكون عالم متاجر في وقت واحد، لأن التجارة تحتاج إلى ذهن، وذهنك هذا إما أن تفرغه للتجارة أو تفرغه للعلم، هذا إذا أردت أن تكون رأسا في العلم. قال الشافعي رحمه الله لو كلفت بشراء بصلة ما أدركت مسألة، يعني لو أنا بجلس أعيش حياة الناس العادية كما أفهمت شيء في العلم. هذا كمثال في ناحية العلم. هذا معنى قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية، المقصود أن الإنسان إذا أخذ شيئا يأخذه بعزم، ويعلم أن كل شيء له غنم وله غرم، وكل شيء كما تقول العامة له ضريبة، إن لم يصنعه الإنسان لا يحقق مأموله. لكن يأتي معلم مثلا في مدرسة، فيأتي ينازع المدير والوكيل في الجدول، أنا ما أريد الحصة الأولى ولا أريد السادسة ورايا مشاوير، ولا أريد ولا أريد ولا أريد، يسوون جمعية يقول أنا أول واحد ولا لا أشترك، ثم يأتي بعد الصلوات يدعوهم إلى الله، ما حد يسمع،
ويذكرهم بالله وينصحهم، لم يسمع أحد، لأنك أنت تنافسهم في دنياهم ما يقبلوا منك. لكن إن كنت فرغت نفسك للعلم لا تدخل مع الناس في دنياهم، لا تدخل مع الناس في دنياهم إلا ما لابد منه، لكن لا تنافس الناس في دنياهم ثم تريد من الناس أن يسلموا لك أمر الدين، هذا محال. ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام لم يكن له بيت، كان يأوي في الليل محل ما وقف، لأنه ليس من المعقول أن يقبل الناس منك هذا. هذا في عموم الغالب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، قال الله وحنانا من لدنا، أي وأعطيناه حنانا من لدنا. قال العلماء، بعض العلماء يقول إن يحيى ولد لأبوين كبيرين، أبوه وأمه كانوا كبارا، هم يحتاج إلى عطفه، فهو فقد الحنان الكامل منهما، فأعطاه الله حنانا من ماذا؟ من لدنه. وقيل إن المعنى شفقة غرسها الله جل وعلا في قلب زكريا على الناس، ولكن المعنيين تحتمله الآية ولا خلاف فيه، والمقصود أنه كان شفيقا، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. وحنانا من لدنا وزكاة، الزكاة هنا بمعنى التطهير، أي أن الله نقاه وطهره من الرذائل صلوات الله وسلامه عليه. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، قال الله وبرا بوالديه، وهو من أعظم ما ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة، بر الوالدين. ولا يمكن أن يقبل من أحد عذر في عقوقه لوالديه ولو كان سيد العلماء. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه رحمته بوالديه، ومن أعظم ما يبسط له به القبول في الأرض والتوفيق في الأمر والسعادة في الحياتين حرص الإنسان على بره لوالديه، وإن كان لم يقوم بحقه حق القيام، أيا كان حالهما، أيا كان حالهما أبرارا أو فجارا. لا تقول أنا إمام مسجد وأبي عاكف على الشيشة، يبقى حق أبيك ولو كان أبوك يشرب الخمر ليل نهار، يبقى أبوك. ولا يمكن أن يأتي أحد يعرف العلم الشرعي فيقول بخلاف هذا، لأنه ليس معصية على وجه الأرض أعظم من الشرك، وليس أعظم من الشرك إلا شيء واحد، ما هو؟ أن تدعو إلى الشرك. أعظم من الشرك أن تدعو إلى ماذا؟ إلى الشرك عياذا بالله. لأنه لا يوجد منزلة في الضلالة أعظم من أن يكون الإنسان يدعو الناس إلى أن يشركوا بالله. ومع ذلك قال الحق سبحانه وإن جاهداك، أي والداك، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، في ماذا؟ في الشرك. ثم قال ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما يدعوانك لأن تشرك بالله، وليس منزل في الضلالة أعظم من الدعوة إلى الشرك. ومع ذلك أثبت الله لهما الحق، فقال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروف. نقول قال الله عن هذا العبد الصالح وبرا بوالديه، وهذا مدح من الله، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. ثم قال الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه غلب فيها يحيى من الله هنا يقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قلنا استبق الإجابة، قلنا هنا هذه غلب فيها يحيى زكريا، يحيى غلب فيها عيسى. هنا السلام من يحيى جاء من من الله. أما قول الله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذا دعاء توسل به عيسى إلى ماذا؟ إلى ربه. واضح؟ ففي هذه المسألة فضل يحيى ظاهر على عيسى، وإن كان جملة عيسى أفضل من يحيى، لأن عيسى أحد أولي العزم من الرسل. قال الله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الثلاث المواطن أوحش ما يكون فيها الإنسان، لأن الإنسان يخرج إلى الدنيا من عالم غريب إلى عالم أغرب لم يعرف أهله بعد، فإذا سلم في ذلك الموطن فقد أمن، فسلم الله وحيا يحيى في هذا الموطن. والإنسان إذا عاين الموت يفارق من أرفهم ويرى ويعاين ملائكة الموت قوما لم يرهم من بعد، ويصبح في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة حالة لا يعلمها إلا الله، يصبح الإنسان فيها كأنما تنزع روحه من كل قطعة جسد فيه نزعا. هذه الحالة يحتاج فيها الإنسان إلى نوع من الأمان والسلام. قال الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، ثم قال الله ويوم يبعث حيا، لأنه لا هول أعظم من أهوال يوم القيامة، هول المطلع وحشر العباد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بعد أن ذكر الله جل وعلا زكريا وابنه ذكر الصديقة مريم التي سميت السورة باسمها. قال الله واذكر في الكتاب، أي كتاب؟ القرآن. هنا القرآن، لأن المخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طبعا الشمس تطلع من المشرق، كل شيء في الدنيا له مشرق وله مغرب، لكن ما المقصود بالشرقي هنا؟ شرقي أي مكان؟ شرقي بيت المقدس باتفاق العلماء. شرقي ماذا؟ بيت المقدس. والنصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق، النصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم مر معنا الحديث عنها، لا أريد أن أطيل، لكنها هذه اللحظات خرجت تعبد الله. الآن انظر أين الفتنة والابتلاء. امرأة صالحة عفيفة طاهرة مشهورة عند الناس أنها صالحة، تترك قومها تخرج شرق بيت المقدس، تذهب لماذا؟ نوع من الاعتكاف، نوع من الانقطاع للطاعة. زي ابنك تفتقده، مثل ابنك تفتقده، أين ابني؟ يقول أو أين أخي؟ أين زميلي؟ يقول لك أهلك أو أهله ذهب إلى الحرم، راح يصلي المغرب والعشاء في الحرم، راح في رمضان يقول راح يعتكف في الحرم. الآن الشيء الذي ذهب إليه خير أم شر؟ خير على الأقل عند الناس، خلي الصلاة أمرها إلى الله. مثلا فين الشخص صالح؟ راح يدرس. أين فلان؟ راح يحضر محاضرة لزيد في آخر الدنيا. أين ابني فلان ثالث ثانوي؟ تقول راح يعتمر. الآن هذا الذي خرجت منه، خرجت هذه الصديقة لأي شيء؟ خرجت لتعبد الله. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ساتر، تريد أن تعبد الله في مكان لا يراها أحد. هذه ستنقلب، سترجع المفترض بحال مسرورة، زي أي إنسان من أبنائك أو إخوانك راجع من الحرم مهما كان يرجع مستريح النفس، لأنه هذا فخر، ما هو جاي من مكان آثم. لو قابل أي إنسان أين كنت؟ الحمد لله في الحرم. أين كنت في عمره؟ أين كنت في محاضرة؟ شيء يفخر به المرء. هي ذهبت لهذه الغاية، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب. هنا ابتلاها الله، أرسل إليها جبريل. جبريل لم يأتيها ويقول لها أنا جبريل، الدنيا قائمة على الابتلاء. جاء بصورة شاب حسن الخلقة تام سوي، هو أصلا ملك وتحول بصورة آدم، فجاء بأجمل صورة والأرض خلاه ما في أحد. قديما تعبد الله تستحي عفاف، فلنقل تستحي من الناس، الآن كله بدوافع المعصية موجودة. هذا شاب تام الخلقة حسن ولا يوجد أحد في البر، وهي فتاة. فتمثل لها بشرا سويا قبل أن يطلب منها أي شيء، قبل أن يكلمها لجأت إلى ربها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، لجأت إلى الله، لم تعتمد على حولها ولا على طولها، رأت المعصية خافت على نفسها. يدخل إنسان فندق غرفة يسلم له غرفة، ما معه لا صديق ولا صاحب، يأخذ ما يسمى بمفتاح القنوات فيقلب فيرى في الفندق عشرات مئات القنوات التي لم يرها قط. هنا إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله يحميه الله من النظر إلى ما حرم الله، فإن اتكل على نفسه عياذا بالله وقع في النظر إلى الحرام، ويكون عطاء الله له على حسب نجاحه في الابتلاء. فهذه في مكان لوحدها خالية قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ثم أخذت تعظ جبريل وهي تدري أنه جبريل، قالت إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا فاتركني. هنا نجحت في الابتلاء، فلما نجحت في الابتلاء وتم الأمر جاءتها العطية الربانية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وكلمة لم يمسسني بشر هي تعلم أنه لن يكون ولادة إلا من مس رجل، وكلمة لم يمسسني بشر تحتمل الحلال زائد الحرام، الحلال مع الحرام، لكنها أكدت بقولها ولم أكو بغية، لست عاهرة لست زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، وإن اجعله آية للناس ورحمة منا، والنبوة أعظم رحمة. ثم قال وكان أمرا مقضيا، اختلف هذا كلام الله وكلام جبريل، المقصود أنه أمر منتهي. ثم إن جبريل نفخ في جيب درعها، وقلنا مرارا في دروسنا هذا الفتحة هذه، الآن وضعوا هذه الأزرار، هذه تسمى جيب الدرع، فكان النساء يلبسن أشبه ما يسمى عندنا في الحجاز بالروب، ويأتي مفتوح، فتدخل المرأة رأسها من هذه الفتحة فتبقى مفتوحة غالبا تغطى بالخمار، تغطى
بالخمار، نفخ جبريل هنا، فلما نفخ وصلت النفخة إلى الرحم، وصلت إلى الرحم حملت بعيسى. طيب هذا نعطيكم الآن فرائد العلم، من أين جاء جبريل بالنفخة؟ الصواب أن يقال إن الله لما خلق، وأنا قلت هذا قبل لكن نقول يقينا أن هذا من فرائد العلم الذي لا يعلمه إلا القليل، إن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج من ذريته كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فرأى آدم بنيه وهم في عالم الأرواح قبل أن تخلق أجسادهم كما في الحديث الصحيح. ثم إن الله جل وعلا رد هذه الأرواح في ظهر من؟ في ظهر آدم، إلا روح من؟ إلا روح عيسى استبقاها الله جل وعلا عنده. ثم بعثت هذه الروح مع جبريل فنفخ فيها فوصلت إلى روح من؟ إلى رحم من؟ إلى رحم مريم، فحملت بعيسى ابن مريم. وهذا أبلغ رد على النصارى عندما يقولون إن القرآن يقول، يقولون القرآن يقول إن عيسى ابن الله، أين القرآن يقول عيسى ابن الله؟ قالوا إن الله يقول وروح منه، هذا ربكم يقول هكذا الذي تؤمنون به، نقول نعم وروح منه، هذا تخريج الآية، وروح منه هذا تخريج الآية، هي مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله في ظهر آدم ثم أخرجها الله من ظهر آدم ثم رد كلها في ظهر آدم وأبقى روح عيسى عنده، ثم بعث بهذه الروح المخلوقة، فعيسى بشر كسائر البشر، وأعطاها جبريل فجبريل نفخ حتى دخلت في رحم مريم بنت عمران ثم حملت بعيسى من غير أن يحتاج الأمر إلى والد كما هو معلوم. نعود فنقول قال الله فحملته أي عيسى فانتبذت به مكانا قصيا. الآن في المرة الأولى هي ذهبت تريد أن تتخفى عن الناس من أجل العبادة، الآن ليست القضية قضية عبادة، الآن حمل من غير والد، ماذا يفهم الناس؟ فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا، استمرت في الحمل، الله أعلم بمدة الحمل، لم يتكلم عنها القرآن والعلماء اختلفوا فيها ولا نتكلف ما لا وحي فيه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، أي ألزمها المخاض وألم الولادة ألزمها إلى جذع نخلة، والله يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جاءت معرفة، وهذا يدل على أنها نخلة كانت معروفة، هذا ظاهر اللغة. والمرأة جبلة تحتاج وهي تلد إلى شيء تتكئ عليه، حتى في بعض البوادي يضعون حبل في السقف تتمسك به المرأة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فلما وصلت إلى هذه الغاية، نعود الآن إلى ما كنت قد مهدت له، قلت إنك رايح الحرم، رايح عمرة، رايح، فتصور أن ابنك أو أخاك أو أنت رايح الحرم ثم تعود وقد اتهمك الناس بتهمة خلاف عكسية تماما لما ذهبت إليه. هنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني يا ليتني كنت شيئا لا يذكره أحد ولا أبتلى هذا الابتلاء، ماذا أقول للناس إذا عدت إليهم؟ أنا خارج الآن أتعبد الله ومعتكفة ولوحدي وأعود فيتهمون الناس بالزنا، أمر أنت قد يراه بعض الناس هين لكنه ليس بالأمر الهين على امرأة كان مقامها مقاما عظيما خاصة وأنها من بيت صلاح وعبادة وتقى. قال الله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الآن هي تحتاج إلى نوع من الاطمئنان، قال الله جل وعلا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. الآية تدل على أن هناك منادي، لكن من المنادي؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن المنادي جبريل، المنادي من؟ جبريل. وقالوا معنى من تحتها أي أن مريم كانت في مكان عالي وجبريل في مكان منخفض. قلنا أين الدليل؟ قالوا قال الله جل وعلا عنهما وأظنها في الزخرف أو في المؤمنون لا أذكر، لكن قال الله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أي إلى مكان مرتفع. هذه حجة من قال أنه ماذا؟ أنه جبريل، وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول سعيد بن جبير واختاره بعض العلماء. وآخرون قالوا إن المنادي هو من؟ عيسى، لأنه ما يبقى واحد ثالث، أن عيسى هو الذي ناداه. وقالوا من الأدلة على أنه عيسى دليل عقلي ودليل نقلي، الدليل النقلي يعتمد على اللغة، أن الله قال فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني
قالوا إن الهاء تعود إلى أقرب مذكور، وهذه قواعد اللغة في رد الضمائر، يعود الضمير على أقرب مذكور. وقالوا إن أقرب مذكور هو عيسى، لأن الله قال فحملته، أما جبريل جاء مقدم، واضح. وأما الدليل العقلي فقالوا إن كون عيسى يتكلم عندها ويناديها ويطمئنها تمهيدا لأن يتكلم عند ماذا؟ عند قومه عندما تعود به، واضح. هذه أدلة من قال إن المنادي هو عيسى. قال الله فناداها من تحتي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. واختلف في معنى سري، السري يأتي بمعنى السيد. قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي لا ساد لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ويأتي بمعنى النهر الصغير الجدول من الماء. ففريق قال إن المقصود هو أن الله جعل تحتك عبدا صالحا سيكون سيدا هو عيسى، وآخرون قالوا لا، إن المقصود إن الله جأجر تحتها نهرا. ودليل هؤلاء الآية التي بعدها إن الله قال فكلي واشربي، وليس هناك دليل على ذكر الماء إلا أن يكون السري هنا بمعنى الجدول الصغير. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جاء في الآية أن هزت الجذع تساقط الرطب علي، وهذا تكلمنا عنه مرارا في دروس سابقة. غاية الأمر حملته بعد أن ارتاحت، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما مستنكرا، تذهبين من عندنا على أنك راهبة متعبدة صالحة قانتة عاكفة وتعودين بالزنا. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الإنسان تؤثر فيه بيئته، وهي أصلا من بيئة صالحة، كما أنه لو يحصل أن إمام مسجد أو خطيب جمعة أو شيخ يقع منه خطأ فيريد الناس أن يقرعوه ويكثر عليه اللوم، يقول له هذا وأنت إمام مسجد، كيف تفعل هذا وأنت خطيب، كيف تفعل هذا وأنت تدعو الناس، كيف هذا وأنت لك أشرطة، معذور الناس عندما يقولوه. فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لماذا لم يقولوا بغية بالتاء؟ لأن كلمة بغي لا تطلق إلا على الأنثى، من خصائص ماذا؟ الأنثى. العرب تقول حامل ولا يقولون ماذا؟ حاملة، لأن الذكر لا يحمل. ويقولون امرأة حائض ولا يقولون حائضة، لماذا؟ لأن الذكر لا يحيض. قال ابن مالك في الكافية وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص. ماذا قال؟ وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص، أي لأن اللفظ نص في القضية يقطع، لا يقبل أن يكون لذكر حتى يحتاج اللفظ إلى تاء. نعود إلى الآية، هذا كله في الجو الذي عنف فيه قوم مريم. مريم قال الله فأشارت إليه، هي الآن لا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، أشارت إلى من؟ إلى عيسى. هم ظنوا هذا الأمر استهزاء بهم ولم يسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وهنا كان تامة أو ناقصة؟ تامة، تكتفي بمرفوع واحد ولا تحتاج إلى اسم وخبر، هنا كان بمعنى وجد، ليست كان لنصف سنة رابعة أو خامسة إنها ترفع الوجد وتنصب الخبر، لا، هذه كانت تامة، أي فكيف نكلم من وجدناه في المهد صبيا. وهي لم تجب فأنطق الله عيسى في مهده فقال قال إني عبد الله. فأول ما تكلم به عيسى بن مريم عليه السلام تنزيه جناب من؟ تنزيه الرب تبارك وتعالى. قال إني عبد الله، وفي هذا رد لكل النصارى على مختلف طوائفهم أن عيسى عبد لله ورسوله. أول ما تكلم به عيسى فخره بالعبودية وتنزيه لربه جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذا كله إخبار بما سيكون في القدر، لأنه لم يؤت الكتاب وهو صبي، لم يؤت الكتاب وهو في مهده، وإنما إخبار بما سيكون. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا كله إخبار بما أفاءه الله جل وعلا عليه، وقد مر معنا شرحه في سورة النساء. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وبينا هذه المواضع الثلاث في كلامنا عن يحيى. قال الله بعدها: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. أي هذا القول الحق في خبر عيسى بن مريم لا ما ادعته النصارى الغالون منهم في نبيهم عليه السلام. ثم قال الله: فاختلف الأحزاب من بينهم. الأحزاب مفردها حزب، ومعنى حزب كل قوم اجتمعوا على رأي أو مبدأ أو عقيدة يدافعون عنها وينشرونها. قال الله: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الآن اختلفوا إلى كم فئة؟ إلى ثلاث طوائف. كم طائفة؟ ثلاث طائفة. مؤمنون قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، وطائفة قالوا غلوا فيه فقالوا إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله، كله يجمعها شيء واحد وهذا كفر. وطائفة وهم اليهود قالوا إنه ابن زانية حملت به أمه وهي حائض، عياذا بالله. وكلا القولين الثاني والثالث كله كفر. بقي قول أهل الإيمان وهو أن عيسى ماذا؟ عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأحاديث وهو في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان له من عمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يناسب هنا أن نقول: اللهم إننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك وأن الجنة حق وأن النار حق، فاللهم أدخلنا أجمعين الجنة بلا استثناء. هذه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة هو اليوم الذي يؤتى فيه بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح هذا الكبش ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت وأن يا أهل النار خلود بلا موت، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل الجنة حزنا. هذا اليوم يسمى يوم الحسرة، أعاذنا الله وإياكم من الحسرات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم ذكر الله قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وكلها مرت معنا في تفسير سور قبل ذلك. ثم نصل إلى قول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. القائل هو العاص بن وائل كما في الصحيح وغيره، وأصله أن خباب بن الأرت صحابي جليل من قدماء الصحابة صنع حدادة للعاص بن وائل، وكان العاص يتعامل معه ويقاضيه حتى أسلم خباب. فلما جاء خباب يطلب حقه من العاص قال له العاص: لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب: لن أكفر بمحمد وإنك تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل مستهزيا: أما وإنا لمبعوثون بعد الموت، فإذا بعثنا فإنه سيكون لي مال وولد أعطيك منه. فذهب الخباب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، يعني هل اطلع أن هذا سيكون أم اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هنا معناه التوحيد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول. وقد قلت مرارا هذه كلا هنا أول كلا في القرآن، ليس قبلها حرف كلا أبدا،
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. الآية الأخيرة التي سنقف عندها قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تكاد تتفق كلمة المفسرين هنا على أن المقصود بالود هنا ما يلقيه الله جل وعلا في قلوب عباده الصالحين من محبة لبعض خلقه، وهذا وعد قطعه الله جل وعلا على نفسه، أن من آمن وعمل صالحا وأحب الله سيكتب الله جل وعلا له محبة في قلوب الخلق. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العلماء من المفسرين إذا ذكروا هذه الآية يذكرون ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. ومن هذا يعرف كل عاقل أن الوصول إلى قلوب الخلق لا يكون بالتقرب إليهم، وإن بالتقرب إلى ماذا؟ إلى ربهم جل جلاله. الإيمان والعمل الصالح هو الذي به يكتب لعبد ما القبول في الأرض، كتب الله لنا ولكم القبول في السماء والأرض. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب الاستخارة والمشاورة.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: In one narration, which is also sahih, the Prophet ﷺ said, there are no days in which good deeds are greater. أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ. There is no days in which good deeds are greater or more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ, from these 10 days of Dhul Hijjah. So the Prophet ﷺ says, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. So increase within these 10 days of takbir and tahmid, or tahleel and takbir and tahmid. Now the Prophet ﷺ here is stressing quantity. Of course, quality is important, but the Prophet ﷺ here is stressing quantity in the sense of keep yourself engaged with these forms of dhikr. You can't do that if you're engaged too much with other people. And so take the advice of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma and carve out some personal time for yourself. And even if you're around people, lots of dhikr and the azkar that are familiar to us. When you're walking between places, you know, when we talk about the last 10 nights of Ramadan, we always tell people that even when you're getting up to go get your suhoor or to do something else, keep yourself in a state of dhikr. When I have my hujjaj in Arafah, I always tell them, like, look, the lines are long for the bathrooms in Arafah, okay? Even when you're standing in line, keep yourself in dhikr. Don't just take a break, say, all right, let me go ahead and just start having a conversation. No, those are precious hours. Keep yourself engaged and busy in dhikr. And subhanAllah, what we find is an authentic hadith that Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma and Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, that they used to go through the marketplace throughout the first 10 days of Dhul Hijjah. This is a lost sunnah. And they would shout out takbir. They would shout out Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, prompting the people, even as they were in the marketplace, to say Allahu Akbar. Please don't walk into a shopping mall and start shouting Allahu Akbar. This is a sunnah that we take the best from, inshallah ta'ala, for ourselves to remind the Muslims, remind the believers throughout these 10 days. So when you're about to get into an argument with your spouse or you're in your home, remind them, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. These are days of takbir. These are days of tahreer. These are days of tahmeed. These are days of praising Allah subhanahu wa ta'ala. Not just the day of Eid, but throughout the first 10 days, the sahaba would prompt one another and remind one another. If you want to make this a time, if you are with your family, bidnillahi ta'ala, or even with friends, whoever it may be due to COVID, but reminding people, inshallah ta'ala, hey, let's do this, inshallah ta'ala. Let's prompt one another to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And imagine, you know, I always like to cast this time on Hajj because, you know, it's just the easiest way, again, to take the physical dimensions of Hajj and to think about the spiritual dimensions of the Hijjah, since they're so connected. When you're in a bus that is on its way to the Kaaba, and you're in Ihram, and there are people that are doing talbiyah throughout, labbaik Allahumma labbaik, that is a game changer. That keeps everyone engaged and reminded to keep on doing so. It's just, subhanAllah, a natural function of us that, you know, even if I'm half asleep and I see someone next to me and they're going, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, then I'll start doing it as well. Because that's how we are as human beings. And so the Sahaba were prompting one another with dhikr within these first 10 days. And subhanAllah, you know, we find that this was the gift that Ibrahim alayhi salam taught our Prophet sallallahu alayhi wasallam for our ummah. When Rasulullah sallallahu alayhi wa met Ibrahim alayhi salam, since we're commemorating both of them, alayhi salatu wasalam, in these days, when Muhammad sallallahu alayhi wasallam met Ibrahim alayhi salam, and Ibrahim alayhi salam said to him, Ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, give my salam to your ummah. Ibrahim alayhi salam sent salam to us. Wa alayka salam, Ya Nabi Allah. He sent salam to us. And he said, and tell them that Jannah has this vast plain and pure soil and sweet water. So Jannah is a beautiful, plain, leveled land. Its soil is pure. Its water is sweet. And you grow plants in that soil by saying what? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Every time you say that, your land in Jannah is increasing in real estate and in value because the trees are popping up in al-Jannah for you. Every time you say, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. That's in normal times. What about then in the best 10 days of the year, where they are days of barakah, days where deeds are multiplied? So keep yourself busy. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Look, the simplest way that I can give you, inshallah ta'ala, is take a number for each one of those afkar. And of course, the things that are, you know, done on regular days. So for example, 100 times each one of these forms of dhikr, right? If you can do 100, do 100. If you can make it 200, do 200. If for the sake of these days, you say, I'm going to make them 1,000 each, inshallah ta'ala, but I'm going to put a number on myself, and then I'm going to try to do even more than that number bi'idhnillahi ta'ala, then do so, because these are the best days of the year to do so bi'idhnillahi ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Keep on doing so bi'idhnillahi ta'ala.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من دروس أسماء الله الحسنى، ودرس اليوم اسم الفتاح. نعيد الكرة، الفتاح على وزن فعال، وصيغة فعال من صيغ مبالغة اسم الفاعل، وحينما يصاغ اسم الله عز وجل الفتاح أو أي اسم آخر حينما يصاغ صياغة مبالغة، فالمعنى أن الله عز وجل يفتح كل الأبواب أو يفتح ما استعصى من الأبواب، إما مبالغة تكثير أو مبالغة نوع، مبالغة عدد أو مبالغة نوع. قد يستعصي باب، قد يصاب الإنسان بمرض عضال، الأطباء جميعا أعطوا رأيهم، أعطوا قرارهم، لا شفاء لهذا المرض، لا أمل يرجى لهذا المريض، لا بد من أن يموت بعد أيام، لا تجدي معه العملية، ولا أن يسافر إلى بلاد الغرب، ولا أن يفعل، ولا أن يترك. هذا باب الشفاء أغلق، أغلق وأرسج، وتواتر الإغلاق، وتواترت آراء الأطباء. أعرف صديقا لي أنجب مولودا بولادة عسرة، طبعا سحب الجنين من رحم الأم بآلة تستخدم في الولادة العسرة، حينما وضع الجهاز على رأسه وسحب أصيب دماغه بخلل، فصار هذا الطفل الصغير كلما مضى وقت قليل انتفض. فسأل صديقي أول طبيب، قال له هذا إصابة بالدماغ، لا بد من أن يكون هذا الطفل أعمى أو أبلها أو مشلولا. قلنا هذا طبيب حديث عهد بالعلم، سألنا أعلى طبيب أطفال في دمشق، فقال الكلام نفسه، ما أضاف ولا نقص. سألنا طبيبا ثالثا، طبيبا رابعا، طبيبا خامسا، أدخل مستشفى الأطفال، هذا الكلام ما تغير، لأن الاختلاجات أساسها إصابة الدماغ، وهذه وإصابة الدماغ لا تبرأ، لأن الخلية العصبية لا تنمو. قاعدة، لو أن الأعصاب تنمو لمات الإنسان ألما. من رحمة الله بالإنسان أن أعصابه لا تنمو. فالأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا المولود لا بد من أن يكبر أبلها أو مشلولا أو أعمى أو أعمى. وصدقوني أن أباه كان يتمنى أن يموت، لأن موت الطفل الصغير أهون بكثير من أن يكبر على هذه الحالة. ثم أخذ إلى طبيب، هذا الطبيب على شيء من الإيمان قال لعل الله يشفيه، أجرى تخطيط للدماغ وأعطى دواء، وما هي إلا 6 أشهر حتى عاد الطفل كطفل سوي لا شيء يعني يقلق في صحته. والآن عمره 12 سنة ويتحرك ويلعب ومتفوق في دراسته. شو اسمه الفتاح؟ كل الأبواب أغلقوا، الأطباء أغلقوا الأبواب كلها، فربنا عز وجل فتح باب الشفاء. المعنى البسيط، إما أنه يفتح كل باب، يفتح لك باب الرزق، يفتح لك باب العمل، يفتح لك باب الزواج، يفتح لك باب الراحة النفسية، يفتح لك باب التوفيق، يفتح لك باب الطمأنينة، يفتح لك باب العمل الصالح، يفتح لك باب الدعوة إلى الله، يفتح كل الأبواب. أو أن أحد الأبواب الذي استعصى على كل طبيب يفتحه الله عز وجل. إذا فتاح صيغة مبالغة اسم الفاعل فاتح، فاتح وفتاح، يفتح ما أغلق من الأبواب أو ما استعصى من الأبواب أو يفتح كل باب. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يفتح رحمته وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني إذا أمسك ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تفتح، وإذا فتح ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تغلق. قوى الأرض مجتمعة ليس في إمكانها أن تفتح ما أغلقه الله ولا أن تغلق ما فتحه الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا الأمر بيد الله وحده، وإذا أيقنت أن الأمر بيد الله وحده لا بد من أن تتجه إليه. هذه الآية أيها الإخوة تترك صدى طيب جدا في نفس المؤمن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، علاقتك محصورة مع الله عز وجل، ما سوى الله أشباح، أشباح لا تستطيع أن تقدم ولا تؤخر. بل ما قولكم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق وهو النبي الرسول الذي يوحى إليه وهو أكرم الخلق على الله قال قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك لغيره من باب أولى. الله هو الفتاح. يعني دائما كلمة يرددها السلف الصالح كلما التقوا بإنسان متوسل متفتح مقبل يقال لهذا الشاب فتح الله عليك فتوح العارفين. فهي كلمة منوعة، الله يفتح لك باب رزق، الله يفتح لك باب علم، الله يفتح لك باب كشف، الله يفتح لك باب قرب، الله يفتح لك باب رقي، الله الفتاح. فالكلمة الشهيرة فتح الله عليك يا ولدي فتوح العارفين. الآية الأولى إذن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الفتاح لها معنى آخر مستنبط من قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيام الأمور تشتبك، قوى تتصارع، فلان يدعي أنه على حق، فلان يدعي أنه على حق، فلان يقيل التهم للآخرين بغير حساب، الآخرون يكيلون له الصاع صاعين. ترى الحياة صراعات، تبادل تهم، تبادل تهاترات، توزيع ألقاب سيئة أو راقية. هذا يقول الشيخ محي الدين سلطان العارفين، شيء جميل. وهؤلاء يقولون إنه الشيخ الأكثر، فمن هو الحكم؟ رجل عالم جليل عارف بالله، بعضهم وصفه بأنه سلطان العارفين، هؤلاء الصوفيون، وغير الصوفيين في الطرف المقابل وصفوه بأنه الشيخ الأكبر للأكبر. فمن هو الحكم؟ من عنده قول الحق؟ من الذي يعرف حقيقة هذا الإنسان بالضبط؟ هو الله عز وجل. فمعنى الفتح هنا معنى آخر، معنى الحكم، ربنا افتح بيننا، يعني كل يدعي أنه على حق، كل يكيل للطرف الآخر التهم، هو مؤمن والآخرون كفار، هو مستقيم والآخرون منحرفون، هو قريب والآخرون ضالون. هذا على مستوى الدين الواحد، على مستوى الأديان، يعني كل دين يتهم الأديان الأخرى بأنها أديان ليست من عند الله أو أديان منحرفة. اللادينيين يتهمون أصحاب الأديان بالتخريف والغيبية والضعف، الدينون يتهمون غير الدينيين بأنهم كذا وكذا. طيب من هو الحكم؟ من هو الذي له الكلمة الفاصلة؟ من له الحكم الفيصل؟ من الذي يقول أنتم على حق وأنتم على ضلال؟ الله سبحانه وتعالى هو الفتاح. هذا المعنى الثاني مستنبط من قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما علاقتك بهذا المعنى من هذا الاسم؟ يعني إن كنت على حق لا تخف، لأن الله هو الفتاح. قد يقول الناس عنك الأقاويل، قد يتهمونك بتهم لا أساس لها من الصحة. إذا كنت على حق لا تخف، لا تنس قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله إنك على الحق المبين. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. إذا آمنت أن الله هو الفتاح، يعني هو الحكم، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يكشف الحقائق، هو الذي يجلي الأمور، هو الذي يزيل الالتباس، هو الله عز وجل، إذا آمنت بأنه هو الفتاح لا تقلق. لو أن الناس أساءوا فهمك، لو أن الناس أساءوا الظن بك، لو أن الناس اتهموك تهما باطلة لأسباب تافهة، لا تخف. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ما الذي يقلق الإنسان اليوم؟ يقلقه أنه متمزق بين جهات عديدة. يتصور موظف له 10 أصحاب عمل، شركة 10 شركاء، معمل كبير، وهذا موظف عنده. لو أن هؤلاء الشركاء متفقون، متفاهمون، على الرغم من ذلك كل شريك سيعطي هذا الموظف أمراً مناقضاً للآخر. الأول تعال، الثاني اذهب، الأول كن غداً في المكتب، الثاني سافر، الأول تأخر بعد الغداء، الثاني تعال بعد الظهر واذهب باكراً. يتمزق الإنسان. هذا إذا كانوا متفاهمين، فكيف إذا كانوا متخاصمين؟ فكيف إذا كانوا شركاء متشاكسين؟ إذا حياة لا تطاق أن يكون لك سادة كثيرون حياة تفاق. فالإنسان المشرك أو غير المؤمن أو ضعيف الإيمان حياته ممزقة بين أن يرضي رئيسه، بين أن يرضي مرؤوسه، بين أن يرضي زوجته. إن أرضى من حوله في العمل تغضب امرأته، وإن أرضاها يغضب شركاؤه، وإن أرضى جيرانه يغضب الله عز وجل، وإن امتنع عن حضور هذه الحفلة أغضب أقرباءه. حياة كلها تمزق، لكن المؤمن يعلم أن الفتاح هو الله، هو الحكم. إذا يرضي جهة واحدة ويستريح. لا تنسوا قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن تشرك بالله، أن تدعو مع الله إلها آخر. ليس معنى أن تدعو مع الله إلها آخر أن تقول هذا الفلان إله، لا، أن تعامله كما تعامل الإله، أن تعتمد عليه، أن تتكل عليه، أن تعلق عليه الآمان، أن تطيعه وتعصي خالق الكون. معنى هذا أنك اتخذته إلها. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول: ما يفتح الله للناس من رحمة. في أبواب مغلقة كثيرة، لكن الأبواب كلها مسدودة. تعبير يستخدمه الناس: الأبواب كلها مغلقة، الأبواب كلها موصدة، الطرق كلها غير سالكة. كلما اتجهت إلى جهة أغلق الباب في وجهي. هذا تعبير يستعمله عامة الناس. من هو الفتاح؟ هو الذي يفتح لك الأبواب المغلقة، أو الأبواب المستعصية، أو الأبواب الكثيرة. وحينما يطهر الإنسان، حينما تصبح سريرته سليمة، حينما يستحق الإكرام، تأتيه الدنيا وهي راغمة. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. لذلك الدعاء المعروف خلقت لك، الحديث القدسي: خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. الأبواب إذا كنت في المستوى الذي يستحق الإكرام، إذا سرت في طريق موجبات رحمة الله عز وجل، تأتيك الدنيا وهي راغمة. لذلك أنا حديث لا أنسى: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ما تعلق، ما التاط أحد بحب الدنيا إلا التاط منها بثلاث: شغل عناه، وأمل لا يدرك منتهاه، وفقر لا يدرك غناه. شغل عناه، وأمل لا يصل إليه، وغنى لا يبلغه إطلاقا. لكن المؤمن ربنا عز وجل قال: يمتعهم متاعا حسنا، متاعا حسنا. متاع المؤمن متاع في معه راحة نفسية، ومعه أمل بجنة عرضها السماوات والأرض. لكن متاع الكافر في معه قلق، في معه شعور بالمستقبل المجهول، شعور بأنه مقبل على مجهول، ولا سيما الموت. فلذلك الله عز وجل حينما قال دعاء سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات سيدنا إبراهيم حسب ما تصوره من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربنا أجابه قال ومن كفر، ومن كفر فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ما الفرق إذن في الدنيا بين متاع المؤمن وبين متاع الكافر؟ متاع المؤمن سمعوا راحة نفسية، سمعوا شعور أن الله سبحانه وتعالى ادخر له شيئا في الآخرة، فكأن الدنيا والآخرة. أما الكافر وهو في قمة استمتاعه في الدنيا يشعر بقلق من مجهول، أقله الموت، أقله أن تسلب منه هذه النعمة. فلذلك الدعاء الذي أدعوه دائما أنا: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. يعني أصعب شيء أن يسلب منك شيء قد أخذته، قد نلته من الله عز وجل. شوف المؤمن، الله عز وجل من إكرامه للمؤمن يجعل خير عمره آخره، بسبب أول حياته، لكن بعدين بيرتاح. أما أهل الدنيا يعزهم في مقتبل حياتهم، ثم يأتي العقاب والذل والهوان والفقر. فالدعاء الشريف: اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك، نلقاك وأنت راض عنا. إذا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآن ما علاقتك بهذا الاسم؟ هذه الآية إذا فهمتها كما أراد الله عز وجل، لو أن الله عز وجل قال ومفاتح الغيب عنده، هل حدث شيء؟ إذا قال الله عز وجل ومفاتح الغيب عنده، هو قال وعنده مفاتح الغيب، هل يستفاد معنى دقيق جدا من تقديم وعنده؟ إذا قال ومفاتح الغيب عنده وقد تكون عند غيره، أما إذا قال وعنده مفاتح الغيب في التقديم صار في قصر. طيب إذا الغيب لا يعلمه إلا الله وعنده مفاتح الغيب. العوام بيقولوا كلمة اللي عند الله مو عند العبد. فإذا أنت كنت مؤمن أخي ما في أمطار، جفاف دائم، العام الحالي بعض مجاري نهر بردة زرعت في الغوطة، زرعت لأن الناس استيأسوا من أن ترجع هذه المياه إلى مجاريها، جفاف مستمر، فجأة جاء برد بشكل مخيف وبكميات مخيفة، وعنده مفاتح الغيب. أنا لا أقول لك كذب الناس، لا، لو قال طبيب ما في أمل لا تدعو، لأنه إن الطبيب له علم يضل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، على هو على حسب عمر الإنسان. فإذا انتهى عمره وقال الطبيب ما في أمل، معناها ما في أمل. أما إذا كان في بقية بحياته، أنا بذكر طبيب استطمعت قال لمريض 4 ساعات من فيه، فأهله اشتروا السواد وكتبوا النعوة ثم شفاه الله عز وجل. هذا الإنسان عاش 30 سنة والطبيب مات بعد 12 سنة، عاش 30 سنة والطبيب مات بعد 12 عاما. وعنده مفاتح الغيب. لا تصدق، مو من باب التكذيب، بس الإنسان بيتكلم بحسب علمه. أما ما سيكون لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني مثلا في بلاد الشرق آمنة مطمئنة، رخاء، مال، بترول، غنى، من يصدق أن تلتهب بالحرب؟ ليس في الخسبان. لبنان في عام 74 جنة الله في الأرض، كان الأمن والرخاء والبذخ والترى، كل ما في العالم في هذا البلد، من يصدق الذين زاروها الآن؟ قاعة صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أنت، عنده مفاتيح الغيب الإنسان. أنا مرة قلت أنه في تفسيرات إلهية، نحن ممكن نفهم تفسيرات أرضية أنه والله في صراع، في حرب أهلية مثلا، في مشكلة عربية دولية، بس في فهم ديني آخر. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دائما اعتمد التفسير القرآني للأحداث. في تفسير معين، في تفسير من زاوية معينة، في تفسير عربي، في تفسير دولي، في تفسيرات كثيرة جدا، حتى في تفسير نسواني لأحداث لبنان قال حكمة عين تفسير نسواني هذا. أما أنت اعتمد التفسير الديني، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لبنان وغير لبنان، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، نعم. إذن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية إذا فهمتها تكذب الدجالين والكهان والسحرة والمنجمين والأفاكين. يعني بسمع أيام بكل بلد متقدم جدا في يعني فلكي بإلا أو عراف، يأتيه كبار الشخصيات يسألونه عن مستقبلهم المالي مثلا أو الإداري أو السياسي. هي الآية لو كان قرأوها يمتنعون. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. انتهى الأمر. لمجرد أن تسأل إنسانا عن الغيب فأنت لا تعرف الله، لمجرد أن تطرح سؤالا على كاهن تأكد أنك لا تعرفه. والدليل من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كل هذا القرآن كافر به، لأن ربنا عز وجل قال قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا موقف الإنسان. هذه الآية خطيرة جدا. هذه الآية لو أريت مقالة تنبؤات عام كذا 90 أول أعوام الميلادية، يطلعوا الصحفيين بعض المفكرين بيتنبؤوا لما سيكون في المستقبل، مثل هذه المقالات لا تقرأ لأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلا كان تنبؤ من باب يعني لا من باب الجزم، من باب التكهن، أنه بجوز العالم مقبل على أزمة معينة، مقبل على كذا، لكن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية إذا فهمتها استرحت. قالوا ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. أنت لا تملك إلا الوقت الحاضر، في هذا الوقت بإمكانك أن تتوب، في هذا الوقت بالذات بإمكانك أن تتوب. كان يحضر عنا بالجامع أخت كريمة جامع النابلسي من 16 عاما، فإنها صهر بعيد عن الدين بعد شديد، بل إنه ينكر وجود الله عز وجل. فكانت تدعو ابنتها أن تدعو زوجها لهذا الدرس، فسمعت أنها دعته أكثر من عامين درس واحد أحضر. قال مرة دخلت ابنتها على الدرس ففرحت فرحا شديدا، قالت لها زوجك معك؟ قالت نعم معك. يعني كادت لا تصدق. هذا الرجل حضر درس واحد، لا درسين حضر أحد بالضبط، وأصابته أزمة قلبية ونقل إلى المستشفى على شكل إسعاف، وهو على الحمالة قال لأولاده: كل شيء قلته لكم في الماضي باطل، الحق هو ما جاء به القرآن. لا أنسى هذه الكلمات. ربى أولاده على شافلته، على أنه لا إله، ما في إله. حضر درسين ووافته المنية وهو على فراش الموت، قال لأولاده، له ولد مهندس والثاني طالب، قال: كل شيء قلته لكم باطل، الحق ما جاء به القرآن. نرجو الله أن يقبله. فالإنسان وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لماذا بعض العلماء قال الحج على الفور؟ من أين انطلقوا؟ من أن الإنسان لا يعرف متى يموت. ما دام الحج فرضا على المستطيع، فحينما تصبح مستطيعا يجب أن تحج، لأن العمر ليس بيدك. تعجل الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض، من فقر، من مشكلة، من موت مفاجئ. قل: يجمع بيننا وربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. كلمة فتح باللغة تعني أن هناك شيء مغلق. هل تقول لإنسان افتح هذا الباب وهو مفتوح؟ كلام ما له معنى. لا تقول افتح إلا لما هو مغلق. إذن كل شيء أغلق في وجهك يجب أن تذكر اسم الفتاح، حتى لو ضاعت مفاتيحك مثلا، لو ضاعت محفظتك، لو ضاع شيء ثمين أغلق عليك مكانه. حدثني أخ قال لي: ذاهب إلى الميناء اللاذقية في تخليص بضاعة، ومعي مستندات كثيرة جدا كثيرة جدا، وأناس أشخاص كلفوني أيضا بإيصال مستنداتهم إلى بعض الموظفين هناك. قال لي: محفظة كلها مستندات، ذهبت إلى الكرنك لأركب، عليكم السلام، لأركب، تفقدت هذه المحفظة الممتلئة مستندات لبضاعة وصلت إلى اللاذقية لم أجدها. أقسم بالله أن الدم جف في عروقي. قال لي: اصفر وجهي، بضائع بملايين له ولزملائه. قال لي: وقفت على مدخل الكرنك في البرامج أقول: يا فتاح. قال لي: وقفت ساعة بكاملها، ما في عندي حل. ألغى سفره، طبعا محفظة فيها كل المستندات. قال لي: ما عدت أذكر السيارة التي أقلتني إلى الكرنك. ثم بدعاء شديد ودعاء في إلحاح وقفت أمامي سيارة. قلت: اذهب لا أركب. قال له: ألست الذي ركبت معي قبل؟ قال له: فإذا هي قال له: خذ هذه المحفظة. بركة الدعاء هو أيقن. الله يعرف، أي يعلم بأي سيارة المحفظة موجودة، والسائق بيد الله عز وجل. من السائق الله عز وجل إذا أراد يلهمه أن يعود، يلقي عطفا في قلبه، يلقي خوفا من الله. قال لي بعد ساعة وقفت أمامي السيارة وظننتها تعرض علي أن أركب معها. قلت له: اذهب. قال لي: ألست الذي ركبت معي قبل ساعة؟ ولا أليست هذه محفظتك؟ قلت: بلى. أخذها. فإذا أنت آمنت الفتاح، كل شيء مغلق عليك قول: يا فتاح يا عليم، العوام يعني أحيانا بيقولوا كلمات ما لها معنى. إذا حب إذا كان متبرم من إنسان يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مو هذا المعنى. في معنى آخر، مع الأسف الشديد الكلمات الدينية الراقية الآن تستخدم استخدام آخر، يعني إذا كان عصب الإنسان أو ظهر أشهد أن لا إله إلا الله منه، متى يشهد؟ حينما يغضب. فإذا رأى إنسان يغلي يصلي على النبي، هذه الكلمة قد تكون غير مناسبة في وقت الغضب الشديد. قد يقول كلام هذا الإنسان الجاهل قد يسب النبي. فأنت إذا واحد عم يغلي غليان لا تقول صلي على النبي، إلا إذا كان مؤمن طبعا. إذا مؤمن يقول لك اللهم صلي عليه، تهدأ فعلا. أما واحد ما في دين تقول صلي على النبي، لا يفهم معناها. فيا فتاح يا عليم، إذا واحد فاجأ صباحا يا فتاح يا عليم على الصواب، لا، يا فتاح يعني يا فاتح ما أغلق، ضيعت حاجة، هالوظيفة بدها واسطة ثقيله وأنت ما لك واسطة، يا فتاح افتح مغلاق هذا الأمر، افتح قلب فلان، ألقي في قلبه عصا علي، ألقي في قلبه تفقما لي، ألقي في قلبه إنصافا هذا الأمر. إذا كلمة فتح معناها في شيء مغلق، وفاتح اسم فاعل، فتاح صيغة مبالغة لاسم الفاعل، صيغة مبالغة للكم والعدد، الكم والنوع. قضية مستعصية جدا يا فتاح يا علي، أبواب كثيرة يا فتاح يا علي. ومنه قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، معناها كانت مغلقة إلا منخفض متمركز بقبرص باتجاهه إلى القطر، توقع هطول أمطار غزيرة، تتلبد السماء بالغيوم ولا تحدث أمطار. مرة ثانية بعد يومين كمان في توقع هطول أمطار، توقع هطول أمطار أول جمعة وثاني جمعة وثالث جمعة ورابع جمعة، مضى إيلول تشرين، مضى تشرين ثاني، مضى ما في أمطار، توقع هطول أمطار ما في أمطار، توقع هطول أمطار ما في أمطار، بعدين توقع هطول أمطار بإذن الله، حطوا بإذن الله، بعدين ففتحنا أبواب السماء الكامل ثاني بماء منهمر. فتحنا مغلقة، ماذا؟ السماء مغلقة، نفتحها بيد الله عز وجل. نعم. والفتح في الحرب الظفر، هي معنى رابع. المعنى الأول أي قضية مستعصية نفتحها بيد الله. المعنى الثاني أي خلاف مستعصي إصدار الحكم العادل هو الله عز وجل، بيد الله عز وجل. المعنى الثالث موضوع الأمطار، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. المعنى الرابع والفتح في الحرب هو الظفر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. البلاد المفتوحة كانت مغلقة محصنة، جيوش قوى، فتحت الأبواب كلها، فتحت للمسلمين، أصبحت بلاد إسلامية. هذه البلاد كانت للرومان، فتحت للمسلمين. نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا الفتاح من معاني الفتاح هو الحاكم بين الخلق، لأنه كلما استغلق أمر خلافي بينهم يفتحه الله عز وجل. في عنا شيء آخر، في عنا فتح لكبار المؤمنين، يعني المؤمن أحيانا يفتح الله عليه، يعني يلقي في قلبه نورا، يلقي في قلبه المعرفة، يسميها بعض العلماء الكشف، يكشف الله له عن بصيرته، يرى الحق حقا والباطل باطلا، يسميها علماء آخرون الإراءة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أحيانا تشعر أنه أنت ما كنت ترى فأصبحت ترى، رؤية قلبية. في الأيام الإنسان يرى أنه الكذب بربحه، هذا أعمى البصيرة، يرى

العلماء قالوا الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح على العاصين أبواب مغفرته. إن كان عاصي الله عز وجل يفتح له باب المغفرة، وإن كان مؤمن يفتح له باب معرفته. أنت يا ترى لو سألت نفسك قبل 5 سنوات في نفس المستوى، أم شعرت أن لك رؤية جديدة، لك بصيرة نافذة، لك إدراك أعمى، لك قيم أمتن؟ هذا هو الفتح. كلما كشف لك بعض الحقائق فتح عليك، إلى أن يفتح عليك الفتح المبين الذي لا معصية بعده. المؤمن يتفاوت مع المؤمن باليقظة والغفلة، ففي مؤمن أغلب وقته في غفلة، مؤمن بالله لكنه في غفلة. أما المؤمن الأرقى أكثر وقته مع الله عز وجل، دائما يسأله، يدعوه، يستعيض به، يرجوه، يهتدي بهديه، يستلهمه، والله عز وجل يتجلى على قلبه، يلقي في قلبه نورا، يلقي في قلبه معرفة، يكشف عن بصيرته. هذا المعنى، معنى الفتح. يعني الفتح يستخدمه العلماء كثيرا، فتح الله عليك، جاءه الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. أيوة العوام، إذا فتح محل بالحمرة والبس النسائية، والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وعنده موظفين غارقين، أو عنده موظفون غارقون في شهوة النساء، يكتب على محله التجاري: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح أن تربح، أن تبيع النساء الكاسيات عاريات، وأن تدير معهن أحاديث أكثرها يدعو إلى الزنا. هذا هو الفتح المبين، هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. يا الله عز وجل فتح للنبي مكة المكرمة، فتح له، دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح على العاصين أبواب مغفرته. وقيل الفتاح الذي يعينك في الشدائد وينيلك وجوه الزوائد، بعينك بالشدة وفي الرخاء يرفعك، يعطيك عطاء زائدا، وإذن هو فتاح. بعضهم قال الفتاح هو الذي يفتح أبواب الخير على عباده ويسهل عليهم ما كان صعبا. هذا الفتح يكون تارة في أمور الدين، يقول لك الكتاب عم بقرأ وما فهمت عليه، صعب. بعد حين فتح الله على قلبه، يقرأ ويفهم، يقرأ ويتعمق، يقرأ ويستمتع، يقرأ ويحلق، يقرأ ويحفظ، يقرأ ويتكلم. الحكمة أجراها الله على لسانه. أول أمره لك كتاب، كأنني أنحت في صخر، ما هذا الكتاب؟ أقرأ القرآن لا أفهمه إطلاقا، أقرأ الحديث لا أفهمه. جاء وقت آخر بدأ يفهم، بدأ يتعمق، بدأ يطرح سؤال، بدأ يأخذ الجواب، بدأ يحفظ، بدأ يتكلم، بدأ يستمتع، بدأ يدعو. إذن الله فتاح، يفتح عليك أبواب العلم، يفتح عليك أبواب الحكمة، ينفق لسانك بالحكمة. يعني إذا أخلصت لله أنطق الله لسانك بالحكمة. أول أنواع الفتح يفتح عليك في أمور الدين وهو العلم، ويفتح عليك في أمور الدنيا. تكون فقيرا فيغنيك، تكون ضعيفا فيقويك، تكون مظلوما فينصرك على أعدائك، تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل محلها الفرحة. فلذلك الإنسان إذا كان بعيد عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الانقباض، سأل أهل الدنيا، سأل الأغنياء، سأل أصحاب مئات الملايين، سأل أصحاب

0: من يملكون ألوف الملايين، صار في ألوف ملايين. قال من أوتي قوة لا حدود لها، من أوتي مالا لا حدود له، اسألهم استحلفهم بالله، قد يقولون نحن أشقى الناس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شو معنى فتاح؟ يفتح لك باب الأنس به، يفتح لك باب الإقبال عليه، يفتح لك باب الرضوان، يفتح على قلبك باب الرضا. ترضى مساكن البيت غرفة ونص تحت الأرض، الحمد لله، تدخل عليه الحمد لله. تفوت على واحد بيته 500 متر حقه 30 مليون، لك سوق مسموم، كني خسران كذا مليون، يعني خف ربحه كذا مليون، بس عنده مال لولد ولده تلاقي معذكر. الفقير فتح الله عليه باب الرضا، فتح الله عليه باب السكينة، باب الشكر. ده صحة طيبة الحمد لله، أنا أسعد الناس. وهذا الذي ما عرف الله عز وجل دائما في ضيق، في ضنك، في سخط على الله عز وجل. إذا يفتح لك باب الدين بفتح العلم على قلبك، أو يفتح لك باب الدنيا، إن كنت فقيرا يفتح عليك باب الغنى، إن كنت ضعيفا يفتح عليك باب القوة، إن كنت مريضا يفتح عليك باب الصحة، إن كنت مكروبا يفتح عليك باب الفرحة. قال بعض الشعراء: يا فاتحا لي كل باب مرتجي، يا فاتحا لي كل باب مرتجي، معنى مرتج من ارتاج، ارتج الباب قفله. لازم الباب مغلق، هذا باب مغلق هيك مفتوح، وهكذا مغلق إذا في دأر مرتج. في الله عز وجل لا يفتح الأبواب المغلقة، يفتح الأبواب المرتجة. كان قفل وقفل وقفل تحت وفوق على الأرقام، وكل قفل هالقد بده مهدي على البحر. الله عز وجل يفتح عليك الأبواب المغلقة. يا فاتحا لي كل باب مرتج، إني لعفو منك عني مرتج. هذا اسم الجنان. يا فاتحا لي كل باب مرتج، إني لعفو منك عني مرتج. الأولى من الإرتاج، والثانية من الرجاء. فن علي بما يفيد سعادة. قيل الفتاح هو الذي يفتح على النفوس باب توفيقه. يجب أن تعلم أن في القرآن آية واحدة لا ثانية لها، وهي قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. قال بعض العلماء: لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بتوفيق الله تعالى. فلما طلعوا إشلنجر هي المتحدي، أرادوا أن يجربوا تجربة فريدة، أن يخرج إلى الفضاء الخارجي في 9 أشهر أو سنة، 7 رجال وامرأة، كي تنجب المرأة وهي في الفضاء. وأعدوا لكل شيء عدته، ولكل جهاز جهازان، وقد ضبط الجهاز بعد تنازلي دقيق جدا، وأطلقت المركبة إلى الفضاء، وسماها أهل الدنيا المتحدي، أي إشلنجر. نعم، هذه المركبة بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. الله ما فتح عليهم، أغلق عليهم باب التوفيق. لذلك: وما توفيقي إلا بالله. إن فتحت محل تجاري، إن أسست معمل، إن أسست مدرسة، إن أزمعت الزواج، قل: يا فتاح، لا تقول أنا خبير، عندي إمكانيات، سأستخدم كل خبرتي، سأستشير، سأسأل محامي. أنا أعرف رجل يعني دائما متبرم، دائما مشمئز، هي بلد، فجمع طرح أسهم ضرب، وجد إذا كان ببيع معمله وبيته وسيارته ومحله التجاري بالحريقة كذا مليون، كذا قصة قديمة، يحطهم ببنك بأوروبا بالمئة 18 دخله بالسنة 8 ملايين، بعيش ملك في أوروبا. فنفذ الخطة، باع المحل وباع المعمل وباع البيت وباع السيارة، أخذ تأشيرة خروج وذهب إلى أرقى بلد في العالم، السويد. فبباله أنه يشتري، يحط الأموال بالبنك، يشتري بجزء من بيت سيارة فخمة ويعيش على أموال على فوائد المبلغ يبحبوح. كيف ربنا عز وجل، مع الله ما في ذكي، ما في ذكي أبدا، كيف أنه وضع المبلغ بالبنك يحتاج إلى وثيقة معينة ومبلغ كبير جدا، فوضعه باسم آخر، إما قريب أو صديق هناك. في اليوم التالي قال له المبلغ، قال له من أنت؟ لا أعرفك. كل ثروته وضعت في اسم إنسان آخر لساعات لتأمين وثيقة معينة. في اليوم التالي قال لا أعرفك، من أنت؟ فأين الذكاء؟ خليها ببالك، مع الله ما في ذكي. يؤتى الحذر من مأمنه، من مأمنه. لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. فأنت وما توفيقي إلا بالله، لن يقع شيء إلا بتوفيق الله. علاقتك بهذا الدرس أن تسعى جهدك كي يفتح الله على قلبك باب العلم، والشيء الثاني أن تفتح أنت على العباد باب خيراتك، لا تكون قابض، تكون باطل، افتح لهم باب الخير. والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بين خوف

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم مع القراء
2: عبد الله المهدي، أحمد طالب بن حميد،
3: أنس الميمان، هيثم الجدعاني.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الله المهدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أنس الميمان.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكنا.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا

يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

كاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة.

ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون

أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في

قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أنس الميمان،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: هيثم الجدعاني.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: هيثم الجدعاني.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم مع القراء
2: وليد مرع الشهري،
3: أبو العينين شيعي شعب،
2: مشاري بن راشد العفاسي، بدر التركي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: وليد مرع الشهري.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: وليد مرع الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أبو العينين شيعي شعب.

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان.

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين.

فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء

تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك

إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا

أريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما.

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أبو العينين شيعي شعب.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم مع القراء
1: أبو العينين شيعي شعب بدر التركي.

0: وليد مرع الشهري، مشاري بن راشد العفاسي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
0: أبو العينين شيعي شع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من

وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.

به فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله

نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض

دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض

وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض،

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

0: يعلمون.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: أبو العينين شيعي شيعة.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: بدر التركي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: وليد مرعي الشهري.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: وليد مرع الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم مع القراء
2: أنس الميمان، هيثم الجدعاني،
3: أحمد طالب بن حميد، عبد الله المهدي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: أنس الميمان،

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن

الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا.

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

0: يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أنس الميمان.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هيثم الجدعاني.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: هيثم الجدعاني،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
2: قل من يرزقكم من السماوات والأرض

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

0: ولا ينبئك مثل خبير.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أحمد طالب بن حميد،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الله المهدي.

0: النزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل

0: والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم. نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا المخلوقات، وفاضل الله تعالى بينها في الفضل والكرامة، فجعل الله تعالى بعض الشهور أكرم من بعض، وجعل بعض الليالي أكرم من بعض، وجعل بعض المياه والأماكن والأزمان أكمل وأكرم من الأخرى. ولقد خص الله تعالى أياماً من هذه السنة وغيرها، جعلها الله تعالى من أفضل الأيام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وحث عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يهتبل العمل الصالح فيها وينتهزها. وكذلك كان الصحابة الكرام. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ما من أيام، لا يوجد أيام في السنة، لا يوم عاشوراء ولا أيام رمضان ولا غيرها من الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ألا تكون الأيام الأخرى في السنة التي تكون أياماً فيها جهاد في سبيل الله، ألا تكون هي أفضل من عشر ذي الحجة لمن كان قاعداً فيها فقط يتعبد؟ يعني لو أن شخصاً جاهد في شهر شعبان أو في شهر شوال أو في غيرها، ألا يكون يومه ذاك أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج بنفسه وماله، أخذ ماله كله وخرج بنفسه، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. فهذه العشر أيها المسلمون لها فضيلتها، ولقد ذكر الله تعالى فضلها في القرآن، فقال الله جل في علاه: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الأيام العشر هي أيام عشر ذي الحجة، ولا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم، وهي العشر التي ذكرها الله تعالى لما ذكر قصة نبيه موسى عليه السلام، فقال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ذكر بعض المفسرين أن موسى عليه السلام لما ذهب لأخذ التوراة من رب العالمين وتوجه إلى الطور ليكلمه ربه جل وعلا، قال الله تعالى: وقد أمره أن يصوم هذه 30 يوما فصام شهر ذي القعدة كاملا. وواعدنا موسى 30 ليلة، أن يصوم 30 ليلة، فلما أتم 30 ليلة وأصبح في اليوم الذي بعده أراد أن يكلم الله تعالى، فأراد أن يطيب فمه، فكأنه استاك بلحاء شجر أو أكل شيئا، فقال الله تعالى له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إلي من كذا وكذا، صم 10 أيام. قال الله: وواعدنا موسى 30 ليلة، يعني شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر، يعني أتممناها بعشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة، الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى، الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلمون في هذه العشر يكون أفضل من العمل الصالح في غيرها. حتى روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه مقال أنه كان يقول: العبادة في هذه العشر تعدل عبادة سنة كاملة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله لما تكلم على شرح الحديث الذي تقدم، قال: وربما كانت أفضلية هذه الأيام العشر لاجتماع أصول العبادات فيها. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأنت تحققها في هذه العشر، وإقام الصلاة وأنت تقيم الصلاة في هذه العشر، وإيتاء الزكاة تستطيع أن تؤتي زكاتك في هذه العشر، والصوم عموما صوم رمضان والصوم في غيره نافلة وتستطيع أن تصوم في هذه العشر، والحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يكون إلا في هذه العشر. فلو أراد إنسان أن يجعل يوما فاضلا من أيام السنة فيحج فيه لم يصح حجه، لكن الحج في هذه العشر شرع، فجمع الله تعالى أمهات العبادات في هذه العشر. ولقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وهو اليوم الأخير من هذه العشر من عشر ذي الحجة، فقال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر تعظيما له وهو من عشر ذي الحجة، قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذه العشر لها فضيلتها أيها المسلمون، ومن فضيلة هذه العشر أن ربنا جل وعلا جعل لها آدابا وأحكاما. فمن أحكام هذه العشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. وفي المسند قال: وبشره، يعني لا يجوز أن يقطع شيئا من جلده أيضا. والمعنى أن المرأة إذا كان عليه أضحية لنفسه وأولاده، أو كان سوف يضحي عن ميت، أنت المسؤول عن الأضحية عن هذا الميت سواء وصاك أو عملتها تبرعا منك له، فإنه منذ أن تدخل أيام العشر يجب أن تمسك عن الأخذ من شعرك، كل شعر جسمك من شعرك ومن أظفارك، حتى إذا ذبحت أضحيتك جاز لك عند ذلك أن تأخذ من شعرك وأظفارك. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى أكرم غير المحرم بتشبيهه بالمحرم، فالمحرم إذا أحرم بالحج والعمرة أمسك عن شعره وأظفاره حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه، أما غير المحرم فقد كرمه الله تعالى بتشبيهه بهذا الحاج. أيها المسلمون، وهذا الإمساك عن الشعر والأظفار واجب، يعني لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، ليس مستحبا بل واجب، لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، فالأمر يقتضي الوجوب ولم يوجد له صارف. وبعض الناس يسأل: إذا كان المرء سيضحي وعنده أولاد وبنات وزوجة في البيت وهم كبار، فهل يجب أن يمسكوا عن شعرهم وأظفارهم أيضا؟ فنقول إن الإمساك عن الشعر والأظفار خاص بالمسؤول مباشرة عن الأضحية وهو الأب، أو إذا كان الأب غير موجود متوفى الأخ الأكبر مثلا، القائم على البيت حتى لو كان الأصغر المسؤول عن البيت والمسؤول عن الأضحية الذي يمسك أمور البيت ولي الأمر هو الذي يتعلق به الحكم. وإذا كانت المرأة سوف تضحي عن ميت وسوف تدفع المال، أو كان الميت قد ترك مالا من وصية ووقف وصارت هي المسؤولة عن شراء الأضحية أو الإرسال لمن يشتريها، وهي المسؤولة عن الإشراف على ذبحها وتوزيعها هي الموكلة من هذا الميت، فإنها يلزمها أيضا أن لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها. وكذلك إذا كانت المرأة ستضحي عن نفسها مثلا هذا جائز، فلا تأخذن من شعرها وأظفارها. أما بقية البيت فلا يتعلق بهم الحكم. هذا أيها المسلمون فيما يتعلق بالأخذ من الشعر والأظفار. ومن آداب وسنن هذه العشر أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر فيها بالإكثار من التكبير والتسبيح والتحميد. ويسن في هذه العشر الإكثار من التكبير، والتكبير نوعان: نوع مطلق، مطلق يعني غير مقيد بوقت، وهو أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الشافعي: وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ما اعتاد الناس أن يقولوه. قال: فلا بأس في ذلك. والتكبير المطلق يكون منذ دخول العشر، كبر في الضحى، كبر بعد الظهر، كبر بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العصر، كبر وأنت في سيارتك، وأنت في سوقك، وأنت في بيتك، وأنت ماض إلى المسجد، وأنت راجع منه، وأنت تنتظر الصلاة، مطلق على كل أحوالك اشتغل بالتكبير، اشتغل بالتكبير. والتكبير المقيد إذا صليت الفجر من يوم عرفة، فإذا صليت الفجر من يوم عرفة سنة أن يكون التكبير بعد الصلوات. فإذا صليت الفجر تقول الله أكبر الله مع ذكر أذكار الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا صليت الظهر تقول مثل ذلك، إذا صليت العصر تقول مثل ذلك. فهذا أيها المسلمون التكبير المقيد، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. فإذا صليت العصر من آخر أيام التشريق 13 فهو آخر الوقت لهذا التكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون خص التكبير بمزيد مزية، فقال: فأكثروا فيهن، يعني في هذه العشر، من التكبير والتحميد والتهليل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على اغتنام مواسم الخيرات، وأن يتقبل الله تعالى منا. فهذا ما يتعلق أيها المسلمون بهذه الأيام العشر المباركة. وقد اختلف أهل العلم في أفضلية صيامها. ففي حديث عائشة الذي رواه مسلم رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما عشر ذي الحجة قط. ولما سئلت حفصة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عن صيامه العشر فذكرت أنه كان يصومها، فذكر الإمام ابن حجر توفيقا بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر كاملة، وإنما كان يصوم كثيرا منها. فينبغي على المرء أن يحرص على أن يصوم من هذه العشر، لو صامها كاملة فلا بأس فهي أيام فاضلة، ولو صام أكثرها أو صام بعضها فلا بأس عليه. ويكثر أيها المسلمون من قراءة القرآن. أيها الناس، لو قرأت 3 أجزاء فقط في كل يوم من هذه العشر لختمت القرآن خلال هذه العشر كاملا. وقراءة جزء كامل لا تستغرق أقل من نصف ساعة. فلو بكر الإنسان إلى الصلاة أو جلس في مصلاه بعد انتهائها ثم جعل يقرأ لاستطاع أن يقرأ يوميا 3 أجزاء وختم القرآن في هذه العشر. فالله الله أيها المسلمون باغتنامها، فهي أيام معدودات. وقال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي الآية الأخرى: ويذكر الله في أيام معلومات. كلها يتتكلم عن هذه العشر، والقرآن أفضل الذكر، فينبغي الحرص عليه أيها المسلمون. ومن المسائل التي يسأل عنها الناس في هذه الأيام من أحكام الأضحية، ولن أفصلها لكني سأذكر مسألة قد يحتاجها الناس قبل وصول وقت الأضحية بزمن، يحتاجونها من هذه الأيام، وهو حكم إرسال الأضحية إلى خارج البلد الذي يأتيك العيد وأنت فيه. فأنت مقيم مثلا في المملكة لكنك تريد أن ترسل الأضحية إلى بلد آخر لتذبح فيه وتوزع لشدة حاجة الناس هناك أكثر من شدة حاجتهم هنا، فإذا كنت تعلم أن بلداً فيه ثقة يقوم على ذلك كأن ترسل مثلاً قيمتها إلى أخيك أو إلى أبيك المقيم في الخارج أو إلى بعض معارفك وتأمره أن يأخذ أضحية يشتريها وأن يوزعها على الفقراء فلا بأس في ذلك، سواء ذبحت الأضحية هنا أو ذبحتها في الخارج لا بأس عليك في هذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ونسأل الله أن يبلغنا الأيام الفاضلة وأن يعيننا فيها على التقرب إليه والزلفى عنده يا رب العالمين.
3: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Karim radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program Hereafter.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last messenger Muhammad and upon all those who follow the path of righteousness until the last day. We welcome you once again to another episode on the Hereafter. Another in a series of Islamic programs, we've been talking about the situation of the righteous on the day of judgment, those righteous people and what their situation will be like on the day of judgment and what were some of the deeds or actions which they did which earned them this great benefit, this great gift from Allah. And we talked last time about the seven that the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, mentions in the hadith, the seven people whom Allah will shade under His throne on the day of judgment, the day when there is no shade except the shade of Allah. And again, we mentioned these seven people mentioned in the hadith are a just ruler and a youth who grew up worshipping Allah, a man whose heart is attached to the masjid, and a man who was seduced by a woman of beauty and authority, and he refused. He said, "No, I fear Allah." And two men who love each other for the sake of Allah. They come together and they part for the sake of Allah, for the pleasure of Allah. And a man who gave out sadaqah secretly, such that his left hand did not know what his right hand was spending. And the seventh being a man who remembers Allah in seclusion, and his eyes overflow with tears. So these are the seven people mentioned in this hadith, and these are the actions, these were the qualities, the things that they did, that will gain them this reward on the Day of Judgment. The Day of Judgment is 50,000 years long. As we mentioned, the sun is right above the heads of the people, and there is no shade except for the shade of Allah under the throne of Allah on that day. And these seven people, Allah, because of their deeds, these deeds mentioned in this hadith, Allah will grant them shade under His throne. And so these are not the only ones. This is a hadith, this hadith is mentioning seven. But these are not the only ones whom Allah will provide shade for on the Day of Judgment. There are some others and we will mention them, we will look at them. The hadith, the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, said, "Whoever extends the time limit for a debtor who is in difficulty or waives the debt altogether, Allah will shade him with His shade." This is from a hadith narrated by Muslim. So this is a person who he extends the time limit for a debtor. Somebody owes him money and he extends the time limit for him. He gives him some extra time to pay it back, or he makes it easy for him, or he waives the debt altogether. He erases it and overlooks it altogether. The person who does this, then Allah will shade him with His shade on the Day of Judgment. Financial difficulty is a great form of distress for people, and especially for people who have families, who have responsibilities. They have people to take care of and they have responsibilities. Financial difficulty is a disaster. So if a person is in this situation and that person owes you money and they borrow money from you, they're in a difficult situation, you lend them some money and you agree that, you know, pay it back at such and such a time. But because they're having some difficulty, they're still having difficulty, if you give that person more time, when the time comes, he's still having difficulty, he hasn't gotten the money, he can't really pay you back right away, the full amount or what have you. You give that person more time. You tell that person, you pay me when you have the money. You take your time, when you have the money, you pay me back. Or you give them a break, or you completely forget the debt. You forgive the debt completely. Because you made it easy on this person in the dunya, because you made it easy on this person in this life, Allah will make it easy for you on the day of judgment, and will provide you with shade on the day in which there is no shade except for the shade of Allah. Which is making it, helping this person, easing this difficulty. And you will find, you see, when we look at this hadith and the people mentioned in the previous hadith that we were looking at, you find that this shade on the day of judgment is usually for people who either went through difficulties in this life, or they made things easier for others. Because in the previous hadith, it mentions the just ruler. The just ruler, he makes things easy on others. And the man who gives sadaqah secretly, when he's giving sadaqah, he's giving charity, he's helping others, he's making things easy for others, he's relieving the distress of others. And the one was mentioned who was approached by a woman, seduced by a woman, and he refuses. This is a person who is going through difficulty. And so Allah will make it easy for these people on the day of judgment. In another similar hadith found in Mishkat al-Masahbi, the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, said, whoever shows leniency towards a debtor or writes off the debt will be in the shade of the throne on the day of judgment. So this is a reward for helping people and relieving some of the distress, some of the hardship a person is in. You make things easy for the people. Another person who will be relieved of the distress on the day of judgment is the person who strives to meet their brother's needs. The Prophet, may God's peace and blessings be upon him, he said, whoever relieves a believer of distress in this world, Allah will relieve him of some of the distress of the day of judgment. Whoever makes things easy for those who are in difficulty, then Allah will make things easy for him in this world and in the next. And whoever conceals the faults of a Muslim in this world, Allah will conceal him and his faults in this world and in the hereafter. Allah will help the slave as long as the slave helps his brother. This is a hadith narrated by Muslim. In a similar hadith narrated in Bukhari, the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, said, the Muslim is the brother of his fellow Muslim. He should not mistreat him or let him down. Whoever meets the need of his brother, Allah will meet his needs. And whoever relieves the Muslim of some distress, Allah will relieve him of some of the distresses on the day of resurrection. Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal him, his faults in this world and the next. So this is something which we underestimate nowadays. And that is the assisting or helping others. It seems like a very minor thing, a very small thing, assisting people, helping people, assisting them. We underestimate the value of this in the Akhirah. And we see from this hadith that by assisting your brother, helping your brother, that it carries with it a very great reward. Sometimes a person, they may have the understanding or the misunderstanding that the deen, the religion, Islam, it's a few rakat, it's fasting in Ramadan, reading some Quran, making some tasbih, some dhikr, and that's all there is to Islam. And then you do whatever you want with others. You can abuse people, you can take advantage of people, you cheat, you steal, you do what you want, and you think that this is being a perfect Muslim. That you're mistreating the people, but you're praying, you're fasting, you're paying your zakat, you're making dhikr, reading Quran, and that person will think that this is, he has a perfect Islam. Treatment of others has a major effect on your deeds. There are people who will enter Jannah exclusively because of their treatment of others. So this is a very serious thing. There are people whom Allah will forgive and who will let them enter into Jannah exclusively because of their treatment of others, how they treated others. They may have had many, many sins, but they did something, they treated some people with kindness and they helped them, and because of this Allah will enter them into paradise. So if you ease the stress of a believer in this world, Allah will ease for you one of the distresses of the many distresses of Akhirah on the Day of Judgment. The Prophet, may God's peace and blessings be upon him, he also mentioned in these hadith that whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults on the Day of Judgment. What does this mean? It's talking about whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal that person's faults on the Day of Judgment. This is talking about something that you don't want other people to see. We have faults, we have sins, we have shortcomings, certain things which we don't want other people to see. We don't want other people to know about. For example, the sins. If somebody is committing a sin, they might be doing it away from the people. They're doing it in private. They're hiding from the people and they don't want anybody to know about it. They're committing a sin, but they're doing it in private. They're hiding it from the people. They're keeping it away from the people. They're not openly committing this sin. They don't want people to know about it. For example, you have some people whom they pray and they have a lot of iman in their hearts. They're very good Muslims. They're praying, they're fasting, they're following Islam. They have a lot of iman. But they, for example, they may suffer from an alcohol addiction. They have an addiction to alcohol. They're drinking alcohol, which is one of the major sins in Islam. Nevertheless, this person still, in the depths of their heart, they have a lot of love for Allah. And they know that they know their weakness. They know that what they're doing is wrong. And they know that they recognize this weakness. And they're asking Allah for forgiveness. They're afflicted with this disaster of addiction, and they don't want anybody to know about it. They're addicted. They're drinking alcohol. They want to leave it. They're asking Allah for forgiveness, but because of this addiction, they're drinking. But they're hiding. They don't want anybody to know about it. They're concealing it from everyone. They're concealing it from, they're not doing it in public. So say somehow you come to find out about this. Somehow you come to find out that this person is drinking, and you don't let anyone know about it. You keep this a secret. You make it secret. You come to know about this person's problem. He's committing a sin. It's a major sin, but he's doing it privately. Somehow you come to know about it and you make it secret. You conceal it. When you do this, Allah will conceal for you one of your faults on the Day of Judgment. Because every one of us, we have some privacies or faults that we don't want anyone to know about. Every one of us. Each and every one of us, we have something, some privacy, some faults, something that we don't want anybody to know about. Either it could be thoughts or acts or things that could be done that you don't know, that you don't want anybody to know about. And you're not insisting on that sin. You're asking Allah to forgive you. You've committed a sin. You're not insisting on it and you know, repeating it. You've made that sin and you're asking Allah to forgive you. You're making tawbah. If you conceal that, then on the Day of Judgment, Allah will conceal this sin for you. All of us have sin. So if we conceal the sin of our brother, like as the example we gave, then Allah, this sin that we have, we don't want people to know, Allah will conceal that sin for you on the Day of Judgment. Now, you might wonder, how can you do this when this is something that is illegal? This is something which is haram. Drinking alcohol in Islam is haram. It's haram to drink alcohol in Islam. It is one of the major sins. So a person may wonder, how come it is something good to conceal this sin when it is a major sin and there is a punishment for it? There is a punishment for this. It's a major sin. So a person may wonder, why is it a good thing to conceal this? person may think, shouldn't I go to the authorities and have the court enforce the law against this person? This person is committing a major sin. The criminal law in Islam, the intent of it is to keep the society clean from any sin that would become public and thus affect the people. And so there's a lot of wisdom that we are not turning our attention to in the laws of Islam. Yes, drinking of alcohol is prohibited. It is haram. Yes, there is punishment for it. But the danger is when the sin becomes public. When the sin is private, it is not affecting anybody in the society. When the sin is being committed privately, in secret, or it's hidden, it is not affecting the people in society. This person is doing that sin alone, in the privacy of their home. Nobody knows about it. Yes, it's a sin, but they're doing it privately. It's between that person and Allah. That sin is not affecting the people in the society. So, when does this become haram? It becomes haram when it is made public. When it is brought out into public, it is being committed now in public, and now it attracts others to it. It's attracting others to this sin. Alcohol, it's not on the minds of the people. But when they see somebody drinking, when they see it being done in public, when they see it being advertised, then it draws the attention of the people. But if it's done in private, if it's something done in private, it's still a sin. And Allah may or may not punish that person, but it's a sin if it's being done in private. Yes, it's a sin. Yes, it's wrong. The person should try to leave it. The person should make tawbah and try to leave it. It's still a sin, but it's being done in private and it's not affecting the society. So there's a possibility that this person one day will make tawbah and will forget about that sin and he will give it up. And so therefore this sin should be concealed. If you come to know about it, that you conceal this sin of your Muslim brother, and Allah will conceal one of your sins on the Day of Judgment. But the danger is when the sin goes public, because then it affects all of the society. And that's why the hadith says that the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, he said that when people make adultery and fornication public, then Allah will inflict them with diseases that did not exist with their fathers. So when adultery and fornication become public, in other words, it's being done. It's being committed in private. But when it's being made public, when it's done in public, because now it's affecting the entire society. So when this is done, the hadith of the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, is saying, when the fornication and adultery, when it becomes public, then Allah will inflict those people, will inflict the society with diseases that did not exist in the time of their forefathers. And here we used an extreme example of alcohol, of khamr, which is a major sin, to drive home the point, to use as an example. But this would apply to any small or minor thing. That when we see, you know, somehow we come to know about one of the faults, one of the shortcomings, one of the sins of our Muslim brother, if it's something which is private, he's not doing it out in the open, it's not affecting the society, we should conceal it with him. Allah says in the Quran, the ones who want evil to spread among the believers, Allah will punish them with a severe punishment in this world and in the hereafter. Some of the scholars say that this applies to the ones who go and they spy on others and then expose their evil deeds to society. They're saying, some of the scholars of the opinion, these are the people, they're going around and they're looking in on everybody. They're spying on everybody, trying to find out any little thing, any little detail, any bad little bit of dirty laundry, what have you. And then they go and they broadcast it in public and it spreads throughout the society. Talking too much about evil acts of others spreads corruption in itself. And this is something which it should be avoided. And the person who conceals it, who conceals the faults of his brother, then Allah will conceal one of his faults on the day of resurrection. With that, we'd like to end for this episode. We hope that you have enjoyed it and hope that you will continue to join us in the future. Until the next time, we bid you all farewell. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Hereafter. Allah.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: رضا الله في إحسان التوجه إليه سبحانه. ومعنا الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود فرع جامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: فضيلة الدكتور، رضا الله عز وجل كما هو عنوان الحلقة في إحسان التوجه إليه سبحانه وتعالى، فهل ذلك من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فمما ينبغي أن نكون جميعا على ذكر منه أن الله عز وجل خلقنا وهو يحبنا، وأنه أرحم بنا من والدينا وولدنا والناس أجمعين. ويكفي أن نعي ما وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل خلق الرحمة وجعلها 100 جزء، اختص نفسه منها 99، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا منه تتراحم الخلائق حتى ترفع العجماوات أرجلها عن وليدها خشية أن تصيبه. وعليه فمن آمن بالله حق الإيمان ورضي به ربا فله الرضا. ودليل قرب رضا الله من المؤمنين في كتاب الله كثير، أختار منه قوله تعالى عن المؤمنين الذين يحبون الله ورسوله والمؤمنين ويبغضون الكافرين والمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين، أي المؤمنون ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول الله في شأنهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما دليل قرب رضا الله ممن أحسن التوجه إليه عز وجل من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأختاه ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، مده

0: ليتوب مسيء النهار، وتبسطان بالنهار ليتوب مسيء الليل. وليس أدل على قرب رضا الله ممن أحسن التوجه إليه عز وجل من أن الحاج يعود بإذن الله عز وجل مغفورة ذنوبه، ممحوة آثامه، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
1: فضيلة الدكتور، وقد ذكرتم الحج، أرجو بيان أن بر الحج ممن أدى النسك يتطلب الاستمرار على الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
0: لا شك أن من عرف لزم، وأي أحد أولى بأن يلزم الطاعة والامتثال من الحاج؟ أي أحد ألزم بالدوام على الطاعة والالتزام ممن طاف بالبيت؟ ومعنى طوافه بالبيت أن حركته، يعلن هو أن حركته دائرة حول قطب هو التزام أمر الله والبعد عما نهى عنه الله والاطمئنان إلى أنه مع الله. أي أحد ألزم بالدوام على الطاعة والالتزام ممن سعى بين الصفا والمروة؟ ومعنى سعيه أنه يعلم بدايته ونهايته، وأن ما بين البداية والنهاية مأمون العواقب، ما كان سعيه توجها إلى الله في رضا الله بقوة الله. إنه يعلم البداية ويعلم أن نهايته لقاء رب رحيم يجيب المضطر إذا دعاه، وقد أجاب من سعى داعية مستغيثة هي أم إسماعيل، أدركتها رحمة الله وفجر لها الله عز وجل الماء عذبا مباركا. أي أحد ألزم بالدوام على طاعة الله والالتزام ممن وقف بعرفة يعلن استجابته لله ويدعو الله بأن يكفر عنه السيئات ويعظم له الأجر؟ أي أحد ألزم بالدوام على طاعة الله والتزام أوامره وترك نواهيه ممن رمى الجمرات متمثلا فعل الخليل إبراهيم عليه السلام؟ إن رمي الجمرات إعلان حسي منظور بأن المسلم جعل الشيطان عدوا، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. روى البيهقي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه، سيدنا إبراهيم رماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وبعد، فأخي الحاج الذي من الله عليك بالحج سواء في هذا العام أم في أعوام سبقت، اعلم أن خير الأعمال أدومها وإن قل، وثق في أن رحمة الله قريب من المحسنين، فأحسن العمل وأحسن إلى الناس في قولك وعملك وطريقك وفي كل متقلبات حياتك، جزاك الله خيرا.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل وكيل كلية اللغة العربية بإيتاء البارود فرع جامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبكى عيون عباده الخائفين فجرت عيونهم كالعيون. الحمد لله الذي أدرى سحب المدامع من عيون أقوام تتدافى جنوبهم عن المضاجع، فهم من خوف القطيعة يبكون ومن مكره خائفون. جعلوا التقى لهم أفخر لباس فأثار الخوف نومهم والنعاس. لزموا الحذر فهم في النهار صائمون، وألفوا السهر فهم في الليل قائمون. دموعهم شرابهم وصمتهم جوابهم، فهم من الفتنة سالمون. يبكي كل منهم على زلته، وكلهم يخافون سطوته، وهم من خشيته مشفقون ويخرون للأذقان يبكون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. خير ما نستفتح به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة إبراهيم، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.

را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. ما زلنا معا إخوتنا في رحاب الإيمان بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأخ المؤمن الكريم، كن على نفسك رقيبا، فإلى متى أنت سقيم لا تجد شافيا ولا طبيبا؟ انهض في ظلم الديادي ونادي من لم يزل سميعا قريبا، وتضرع بين يدي مولاك وكن في دنياك غريبا، والتجئ إلى ظل رحمته وقف على بابه تجده رحيبا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب جئتك تائبًا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي أنت الحليم بمن عصاك. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان رفع نداء الحق، رفع الأذان أذان الفجر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. رفع النداء الشيخ شكري عبد الرحمن بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم كتاب ربنا تبارك وتعالى أرسله هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين. على المؤمن أن يتقبل كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتعلمه وأن يقرأه وأن يعمل به. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فعلى المسلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن يجعل القرآن العظيم منهج حياة له، يوجهه أينما حل وأينما ارتحل وأينما كان، أن يجعل كتاب الله تبارك وتعالى نورا يضيء له الطريق ويرشده كلما أشكلت عليه الأمور، أن يجعل لآيات القرآن العظيم أثر على جوارحه وقلبه ولسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يجعله هاديا لنا يهدينا التي هي أقوم، وأن يشرح به صدورنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد فرغ إخوانكم من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون الذكر. تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله تراصوا واعتجلوا استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم صلوا صلاة مودع واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن

0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. يا رب إن عظمت ذنوبي إنني عبد يلوذ بربه وينادي. يا رب هذا الكون عبدك مؤمن ورضاك غاية مطلبي ومرادي. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، كان فضل الله تبارك وتعالى عظيما علينا، وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك قارئاً القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلاً المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل حسن صفوت، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل،

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح لله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بقصة إبراهيم ليصفي الجدل والتشكيك الذي نشأ من اليهود في مسألة اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس أولا، واتجاههم إلى الكعبة ثانية، وفي مسألة أن يرسل الله رسولا من العرب وهم يعتبرون أنهم شعب الله المختار. فأراد الحق أن يصفي هاتين المسألتين تصفية نهائية، فيجيء بأبي الأنبياء إبراهيم ليبين لنا صلة المسلمين بالبيت وصلة العرب بالبيت وصلة العرب بإبراهيم. وإذ ابتلى، قلنا أن إذ حين تذكر وقد ذكرت كثيرا فهي ظرف، لأن فيه فرق بين إذ وإذا. إذا دي للشرط، زي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، برضو تدل إيه على أنها ظرف، برضو ظرف بس فيه شرط، هنا ظرف فقط. واذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم. ابتلى ما معناها؟ الناس يظنون الابتلاء شر دائما، ونحن نبهنا كثيرا إلى أنه يجب أن نعرف مواقع الألفاظ من معانيها حتى لا تلتبس علينا المفهومات. قلنا إن الابتلاء ليس ممقوتا لذاته وليس مكروها لخاصته، وإنما يكره الابتلاء إن رسبنا ويحب الابتلاء إن نجحنا. إذن فالابتلاء اختبار، من الممكن أن تبتلى فتنجح في الابتلاء، يبقى الابتلاء خير ولا لا؟ ومن الممكن أن تبتلى أي تختبر فتفقد، يبقى الابتلاء فضحك ولا لا؟ يبقى إذن مجرد الابتلاء ليس شرا، ولكنه مقياس لتمحيص الخير والشر. إذن فالامتحانات التي نصنعها البشر هي ابتلاءات أم لا؟ الامتحانات التي نصنعها لأولادنا ماذا نريد منها؟ نريد منها استكمال التربية، استكمال. فإذا قال الحق وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فقر الابتلاء بأن اللي بيبتلى رب، والرب معناه المربي، ومعنى المربي هو الذي يأخذ المربى بالأساليب التي تؤهله إلى الكمال المطلوب منه. نربيه ليكون مهندسا، نربيه ليكون طبيبا، نربيه ليكون قاضيا، نربيه ليكون ضابطا. فالتربية معناها إيه؟ تعهد المربي. يتعهد من؟ يتعهد المربي المربى. بماذا؟ بما يؤهله للكمال المهيئ له. هذه التربية. إذن من أساس التربية أن يبتلي المربي من يربيه، ليعلم التربية نفعت فيه ولا ما نفعتش. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يبقى مادة الابتلاء هي ايه؟ كلمات. ومعنى كلمات يعني ايه؟ طب كلمات جمع كلمة، والكلمة كما نعلم قول مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. دي لما تكون كلمة بمعنى كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، ولذلك تقول خطب فلان فقال كلمة قيمة رصينة. وقال الله في قولهم اتخذ الله ولدا ايه كبرت ايه، اذن فالكلمة قد تطلق على الجملة المفيدة وقد تطلق على الايه على المفرد. المفرد حين يطلق حين تقول مثلا محمد وتسكت، ايه اللي استفدت انت؟ اذن دي كلمة ظلت كلمة مفردة ما بتؤدي، لا تؤدي فائدة، لا تؤدي. ولكن لما تقول محمد مجتهد، محمد زارني بالامس، محمد لقيته، يبقى الكلام فايد افاد ولا لا؟ إذن فالكلمة المرادة هنا تكليف من الله، والتكليف من الله إنما يكون بحكمه. لكن انظر أن الله ابتلاه بكلمة، قال له افعل ولا تفعل، أمره ونهاه، أمره ونهاه. إذن مجرد التكليف والكلام من الله كلمة من الله، وأنت بعد ذلك حر تؤدي مطلوبها أو لا تؤدي. إنما التكليف كلمة من مين؟ كلمة، وليست قهر على مدلول الكلمة، كلمة وليست قهر على مدلول الإيه؟ الكلمة. العلماء صالوا وجالوا في هذه الكلمات، فمن قائل إنها كلمات خمسة في الرأس وخمسة في البدن، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك، والتي في البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الإيه وقص الأظافر والاستنجاء. نقول لهم على العين والرأس ما قلتم، إنما يعني بالله ما أهون هذا الابتلاء. بيتهال إن دي مسائل ما يعني مسألة ابتدائي، دي ابتلاء ابتدائي. الابتلاء على كل بما يناسبه، ابتلاء عشان يحمل رسالة، يحمل نبوة أنبياء، لازم تنقل الابتلاءات دي إلى شيء إيه؟ إلى شيء كبير. ولماذا لا نقول الابتلاء مثلا في كل ما كلفه الله به بفعل ولا تفعل كله، ونخلص من المسألة دي، ما تجيب ليش أنت الإيه المسائل. مثلا بعضهم يروم إنهم 30 ابتلاء، وبعضهم يقول لك 40 ابتلاء. مثلا انا حبيت علشان نستوعب الجماعه اللي قالوا الكلام ده، نقوم نجد يجي في سوره التوبه يقول لك الابتلاءات 10 في التوبه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. ادي 10 في سوره ايه؟ في سوره التوبه. دلوقتي ابن عباس وبعدين جايب تانيين 10 في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. وبعدين قال أولئك هم الوارثون. وبعدين يجي في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا إيه؟ عظيما. يجي مثلا يقول لك برضو في سورة إيه سأل سائل برضو آيل هناك إيه يا سيد: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أو الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. نقول له طيب ما فيه انت بتعد دي وتعد دي وتعد ليه؟ ما يفهم مكررات كتير هنا وهنا. اذا ما تقوليش 40 كان يجب انك انت تحافظ على روايه ال40 دي وتجيب للمكرر بلاش. يبقى أنت تخرج من هذه المسألة كلها. ابتلى الله إبراهيم بكلمات تكليفية، افعل كذا ولا تفعل كذا. وقمة الابتلاءات أنه نجح في ابتلاء قذفه في النار، وقمة الابتلاء أيضا أنه ابتلي في آخر حياته بأن يذبح هو ولده بيده، مش يذبح ولده بغيره ويصبر، لا هو اللي يذبحه، وبرؤية. مش دي قمة الابتلاء؟ لقائل أن يكون إذا كان قد نجح في أن ألقي في النار في نفسه، يبقى الابتلاء في ابنه ده جيدة. ده الابتلاء لما إذا ابتلينا إنسانا بشيء وأردنا أن نصعد الابتلاء نجيب له شيء أضخم، نقول له أنت ما فهمتش، لأن الإنسان في أول حياته صحيح نفسه هي اللي عزيزة عليه، فكونه يترمي في النار كده ولا يبالي، وبعد ذلك يأتي له جبريل فيقول له ألك حاجة، يقول أما إليك فلا. ده كلام. إنما حين يكبر الإنسان وبعد ذلك يقترب منه أجله بعرف المقاييس، وبعد ذلك ابتلاءه في ولده أشد من ابتلاءه في نفسه، أشد من ابتلاءه في نفسه، وبعدين يجي ابتلاء بأنه يذبح ابنه وبرؤيه، مسألة عجيبة صحيح. يبقى إذن ولذلك يقول الحق فيه سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى، وفى يعني إيه؟ يعني أدى أداء كاملا. ليه؟ قال لك لأن الأعمال قد تؤدى بشكلية ترفع إصرا له، إنما مش بموضوعية. إزاي؟ يقول لك الموظف لازم يحضر إلى مكان عمله الساعة الثامنة، ولا يقرأ جريدة، ولا يشرب شاي، ولا يلقى زوارا. يجي يقول له واحد برضو أنا سأنفذ كل ذلك، إنما بشكلية مش بموضوعية حب. يعمل كده وبرضو لما يجي في العمل يبقى ما يقديش. يبقى وفى يعني إيه؟ يعني أدى العمل بموضوعية، أدى الأمر بموضوعية، أدى النهي بموضوعية. إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لازم نقرن الابتلاء بأنه الاختبار، والاختبار ممن؟ من رب يتولى تربيته ليكون أبا للأنبياء بكلمات فأتمهن. ومعنى الإتمام إيه؟ الإتمام هو الإكمال، وضده الإيه؟ وضده النقصان. فأتمهن. وما دام الله قد ابتلاه فنجح في الابتلاء وأتم تكليف الله أمرا ونهيا وفي ذاته وفي ذات ولده وأتمه، ثبت أنه نجح في الابتلاء. وما دام نجح في الابتلاء يبقى دين الله أعز عليه من نفسه، ودين الله أعز عليه من ولده. وما دام دين الله أعز عليه من نفسه وأعز عليه من ولده يصبح مأمونا أن يبلغ رسالة الله، وأن يكون أهلا ليكون أسوة للمؤمنين بالله. لذلك جازاه الله فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هو الجزاء إذن؟ قال إني جاعلك للناس إماما. يعني أنت بنجاحك في الابتلاء وإتمامك كل التكليف ووفائك بما طلب منك تستحق أن تكون إماما. إماما؟ نعم، إمام قائد، إمام أسوة. والله إذن دي بهدينا قضية اجتماعية لا يتولى قيادة أي شيء إلا إنسان يؤتمن على الشيء، ويؤتمن على الشيء مش بس بفكرك تقول ده نعرفه ده كويس، لا، اختبره في أشياء قبل أن تملكه مصائر الناس وقبل أن تملكه مصالح الناس. يبقى الذي يؤهل لأمر قيادي يبقى يجب أنه إيه؟ يختبر، ويختبر اختبارات كمية لحتى نطمئن إلى أنه أمين على مصالح الناس في إيه؟ في يده. أما أن يكون الأمر والله سبحانه وتعالى كان يعلم وفاء إبراهيم وإن لم يبتله، ولكن الله يريد أن يعلمنا نحن أي الذين لا نعرف. إذا كان الله وهو يعلم أن إبراهيم حينجح وحيؤدي، يقول لك ألا يكفي علم الله في ان هو يعني يديله امامه كده وخلاص. لا، ان من يعلم يعلم من لا يعلم حتى لا يستنكف من لم يعلم ان ياخذ ذلك اسوه ممن يعلم، ما يستنكفش. يبقى اذا لا تولى قياده او عمل رئاسي او اداره زي ما بنقول في هذا في العصر الا مين؟ الا من ابتلي ابتلاء يثبت نجاحه فيه، نجاح ايه؟ نجاح اتمام، ونجاح ايه؟ ونجاح وفاء. قال اني جاعلك للناس اماما. امام يعني ايه؟ يعني يؤتم به. معنى يؤتم به يعني ايه؟ يعني يتولى قيادة الامر. يبقى اسوة لا يصنع الناس الا ان رأوه، الا ما رأوه يصنعه. يبقى دي لازم تيجي عن ايه؟ عن رصيد من الابتلاء، من الابتلاء المربي او ابتلاء اللي هيعين لمين؟ لمن يعين ليعطيه هذه الايه؟ هذه المنزلة. قال اني جاعلك للناس اماما. انظر الى استقبال ابراهيم لهذه البشرى، اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي. ما هي الذرية؟ الذرية هي النسل والولد. إذن إبراهيم بالفطرة البشرية أحب أن يكون ذلك الوصف الإمامي ليس له وحده، وإنما يريده لمن؟ يريده لذريته. ليه؟ قال لك لأن الفطرة المودعة في الإنسان أنه يحب استطراق ما يراه خير لمن يلده، ولذلك تجد الناس بعد أن يعطيهم الله ثمرة حركة أعمالهم غنى يحب أن يزيد لأولاده وأن يزيد لمين؟ لأحفاده، وأن يكون الله. إذن فهو لأنه ستقطع حياته بقانون لا أن أحدا لا ينجو من هذا، يحب أن يتصل خير حركة الحياة لذريته. فكأن الإمامية المطلوبة مدام الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم فجعله إمام، أراد أن يصل الإمامية في الذرية. يصل الإمامية في الذرية قال لك لأن المعنى الإيماني مش فردي ولا جماعي معاصر، وإنما هو وحدة أجيال أيضا. وحدة إيه؟ يعني كما أحب أن يكون للعقب عندي شيء من مادية الحياة بما أورث لهم من إرث، أحب أيضا أن يبقى لهم من قيم الحياة ما أورث لهم من إرث، لأن هذه القيم هي التي تحرس، هي التي تحرس الثانية. هبني تركت أموالا لأولادي ولم أترك لهم قيم، يبددون هذه الأموال في سنة وتنتهي المسألة. إنما حين تحرس هذه بقيم تظل عندهم فترة طويلة، لأن الاستقامة اختصار اقتصادي. أرأيتم أن استقامة تكلف مالا؟ إنما الذي يكلف المال هو الانحراف، بالوعات المال كلها في الانحرافات، إنما المستقيم ولا شيء أبدا. استقامة عمل كده ما فيش له مؤونة إلا أن تقدر على إيه؟ على نفسك. فإذا فالفطرة في إبراهيم والموجودة إلى الآن فينا برضه إنه كما يريد كل واحد منا أن تجيء ذريته على خير من فعله، يريد إبراهيم أن لا يحرمه أيضا من إيه؟ من عنصر القيم الإمامية. ولكن الله يرد قضيته هذه ردا يوحي ويقرع اليهود بالسبب في أن الله نزع منهم خلافة القيم. قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي. في هذا الموقف الذي يضع الله فيه أسسا لقيم الحياة وقيادة هذه القيم، كن إبراهيم بفعله استحق أن يكون إماما، ليس معنى ذلك أن يعممها إرثا فيعطي مبدأ آخر يقول لا ينال عهدي الظالمين. إذن فتلك تشي أن من ذرية إبراهيم من سيكون ظالما ومن سيؤهله ظلمه إلى أن تنزع منه خلافة النبوة لأنهم غير مأمونين عليها. إذن دي أول حيثية تقول لليهود إيه؟ أنتم بتتمسكوا بإبراهيم؟ أهدى الجدل اللي حدث. إذن فقول الله لا ينال عهد الظالمين لم يكن يقصده إلا أنتم. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا أن القيم الإيمانية ليست دما وليست مادة بناء الجسم وإنما هي قيم فقط. هذه القيم الإيمانية قيم فقط. فالذين يقولون إن احنا من سلالة إبراهيم نقول له لا ينال عهدي الظالمين، ابعدوا، هنجيب ناس له عندهم ايه؟ عندهم قيم. الله. ولذلك تجد من العجائب ان مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون من كان الاصيل في الرساله؟ موسى. وهارون طلب قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو في صحن فارسله معي يريد ان يصدقه، مش كده ولا؟ اذا هارون جه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان ما تجيش الرساله ولا العقب الرساله النبوي كله الا في ذريه مين؟ كله من ذريه هارون، كله من ذريه هارون، كلهم من ذريه هارون. الله. اذا المساله ما هيش مش ميراث، ميراث ما ينفعش هنا خالص. اذا الحق سبحانه وتعالى حين يقول لا ينال عهدي الظالمين، ساعه تسمع كلمه ينال مرة تقول ايه؟ نلت خيرا، صح هذا الاسلوب ولا مش؟ ونالني خير. اذا مادة نالة النائل والمنيل الاثنين يصح، وده يكون فاعل وده مفعول وده مفعول وده فاعل، لكن يرجح الفاعلية في جانب من له عمل. انظروا الى قول الله لا ينال عهدي الظالمين، كلمة الظالمين دلت على ان عهدي هنا فاعل. لا ينال عهدي، لا ينال من؟ الظالمين. فكأن العهد نفسه هو الذي يجذب صاحبه ويقع على صاحبه. نقول له روح للعادلين، مش جذب، مش أخذ يعني، مش الظالم يروح ياخذ، لا، العهد يرى من كان أهلا له فيقع عليه، مش اللي عايز ياخده يخطفه. لا ينال عهد ايه؟ الظالمين. هنا ساعة نأتي في مسألة الجنس والدم واللون، نجد ان بنوة الانبياء غير بنوة الناس اجمعين. ليه؟ لان الانبياء اصطفاءهم اصطفاء قيمي، اصطفاء امامي. يبقى اذا اللي يبقى ابنهم من؟ اللي ياخد منهم القيم، ولا مش اللي ياخد منهم العظم واللحم والبضع دي. ولذلك تجد ذلك واضحا في قصة نوح. هنا كلام عام لا ينال عهدي الظالمين وإن كانوا من ايه؟ من ذريتك يا إبراهيم، كلام عام. إنما تيجي في قصة نوح تبقى واضحة قوي. ازاي؟ هو قال له، قال نوح يقول للرب انت وعدتني انك تنجي اهلي، قال له إن ابني من أهلي، مش كده ولا لا؟ قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك. الله. لأن أهل النبوة غير أهل الناس جميعا. أهل النبوة يبقى اللي على قيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سلمان منا آل البيت، الله، سلمان منا آل البيت، الله. يبقى إذن هي دي الإيه؟ هي دي النسب اللي يعتز به. ولذلك انظروا الى قول انه ليس من اهلك. لو لم يقل الله انه عمل غير صالح ربما قالوا يمكن امه كذا، ونقعد ندخل بقى في متاهة. فعلل الله ليس من اهل ليه؟ لانه عمل غير صالح. الله. فكأن البنوة للنبوة عمل لا عامل، ما هي الزواج انما هي عمل. فان كان عمله عملا قيميا يبقى مين؟ يبقى ابن. عمله مش قيمي يبقى مش يبقى. لو لم يقل الله إنه عمل، طب إنه عمل بقى يخبر عنه بأنه عمل؟ لو قال إنه عمل غير صالح تبقى لأنه عمل. الله، إذا ما دام إنه عمل غير صالح، طيب إذا لو كان عمل صالح يبقى من أهلك ولا لا؟ شوف المقابل، إنه ليس من أهلك، نفهم ويا بعض كده، إنه ليس من أهلك. ليه يا ربي؟ إنه عمل غير صالح. الله، إذا الذي يكون من أهله هو مين؟ إنه عمل صالح. إذا النسب الإمامي أو النسب القيمي في الإيه؟ في العمل، مش في الزواج ولا في الجنس ولا في مين ولا في الدم. فإن قلتم أنتم إن إحنا ذرية إبراهيم وإحنا مش عارف إيه، نقول لهم لا، ربنا وصمكم ونبأنا بأن من ذرية إبراهيم من لا إيه؟ من يكون ظالم ومن لا يكون أهلا لأن يكون إيه؟ شريكا في الإمامة. إنه عمل إيه؟ غير صالح. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الصالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إذن الآية الأولى وضحت لنا ليس لكم أيها اليهود حق في أن تتمسكوا ببنوتكم لإبراهيم وبأن النبوة كان يجب أن تكون فيكم، لأن المسألة إن إبراهيم ابتلي فكان إماما وسأل الله وأن تظل في ذريته، قال له لا، لا ينال عهد الظالمين. إذن فخلعها منكم أمر إيه؟ أمر طبيعي. وأمر مين؟ وأمر مسبق. ثم هبوا أنها مسألة قيم برضو دخلت في النسب، لأنكم أنتم يا بني إسرائيل مش إسرائيل، أليس إسرائيل هو يعقوب؟ هو يعقوب. ومن يعقوب؟ ابن إسحاق. ومن إسحاق؟ ابن إبراهيم. محمد عليه الصلاة والسلام من هو؟ ابن عبد الله إلى آخره إلى آخره. ابن مين؟ ينتهي إلى إسماعيل. الله، طب إسماعيل أخو إسحاق، فما الذي يميز دمكم وجنسكم عن دم محمد صلى الله عليه وسلم جنسه؟ إذن فلا أنتم تتميزون عنه في الدم ولا في الجنس ولا في المادة، لأنه ابن إسماعيل، وإنتم أولاد مين؟ يعقوب اللي هو ابن مين؟ ابن إسحاق. ويزيد على ذلك أنه اصطفاء قيم. يبقى المعنى الذي تدلون به أنكم من الألوان، نقول له ما هم العرب شركاء في هذه، العرب شركاء في هذه لأنهم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وأنتم من سلالة إسرائيل الذي هو يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. فالمسألة لا فضل لكم، يجب أن تزنوها بمعايير الإنصاف والحق لتعلموا أنكم مفتاتون وأنكم معاندون وأنكم مكابرون وأنكم تريدون أن تأخذوا أمرا ليس لكم فيه، ليس لكم فيه شيء. انتقلنا إلى الموضوع الآخر اللي حيرد على حتة بيت المقدس. بيت المقدس قلنا احنا توجهنا إليه، ربنا وجهنا إليه، وهو من صنع مين؟ من عمايل مين؟ من عمايل بشر وخلق. لكن البيت من ربنا، فما الذي يضغركم إذا انتقلنا من بيت لله من وضع خلق الله إلى بيت لله من وضع نفسه؟ الذي يضغركم؟ طب دعنا إذا ذهبنا إلى الأصل، إذا كانت فترة التنحية دي فترة لمهمة التطهير، لمهمة، لأن البيت أخذه العرب لغير الله ووضعوا فيه أصنامهم وأوثانهم، فإلى أن يستقر في أذهان الناس أن هذه الأوثان باطلة وأننا يجب أن نطهر البيت من هذه الأشياء، يبقى بعدين تبقى الكعبة ممكن. ولكن ربما لم نتجه إليها، وفي نفوس الناس لسه الكعبة، لا إحنا رأيهم في الأصنام، بدليل أنه حينما جاء عام الفتح أول عمل عملوه ماذا صنعوا؟ كسروا هذه الأصنام وحطموها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، حين تطلق كلمة البيت اسمها علم بالغلبة، علم بالغلبة، إذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى مين؟ إلى الكعبة. طيب انظروا إلى كلمة البيت وكلمة مثابة. كلمة بيت مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من مكان أعد للبيتوتة، يعني المأوى اللي نحوه كده ولا لا؟ المأوى اللي نأوى إليه. بيوتنا تتخذ لهذا أم لا؟ كل واحد بيعمل له مأوى يسكن فيه ويستريح ويبات. وشمعنا بيتوتة دي؟ شمعنا اخترنا البيتوتة ما قلناش مثلا للجوء أو للسكون؟ لأن عادة النهار محل الحركة والليل محل السكون والبيات، يبقى اسمه بيت الله. طب إنما هي دي بيت، ده بيت الله، ده بقى بيت الإيه؟ يبقى الذي يستريح فيه كل خلق الله، الذي يستريح فيه كل خلق الله. ليه؟ قال لك لأن ساعة تأتي الإنسان متاعب جزئية يوم يروح بيته بقى يروح، ولذلك منسميه إيه؟ منسميه سكن. سكن يعني إيه؟ نهدوء ونطمئن فيه. وسميت المرأة برضو إيه؟ سكن، مش كده ولا لا؟ فإذا كانت في الجزئيات بيبقى لنا حتة زي دي، لك في المعاني اللي أعلى والتراكمات التي تحدث، يبقى ما يسعكش إلا أن تذهب إلى ربك في بيته تقوم ترتاح 24. ولذلك سيصير مثابة، لأن معنى مثابة مرجع، ترجع إليه، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي. ولذلك الذي يذهب إليه مرة عايز يرجع تاني مثابة، لأنه ذاق فيها حلاوة وجوده في بيت ربه. أنا أتحدى أن يوجد واحد في بيت الله ثم يشغل ذهنه بشيء غير الله، أو أن تنظر إلى الكعبة ويظل في صدرك حزن مما يجعل في الكعبة سرا. إذا ما كنا نتحدى أحزاننا وكنا نتحدى خواطرنا ونحن غرباء ثم نذهب إلى البيت فننظر في الكعبة نتساءل، والله ما الذي كان يحزننا؟ لا تستطيع أن تعرف السر. وأتحدى أن واحد يروح بذلك يفتكر في أولاده وفي أهله، أبدا أبدا أبدا لا يفتكر شيئا من هذا إلا بعد أن يؤدي النسك، يوم ربنا ينبهه إلى أهله علشان يعود. لو ما كانش هذا كان كل واحد يذهب هناك ويذوق هذه الحلاوة يربط نفسه بالبيت فيضيق الوادي بالناس أجمعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي عمر يقول يا أهل الشام إيه شامكم، يا أهل اليمن إيه يمن. وإلا إن كان كل واحد عايز بقى يروح ويقعد كانت تضيق بالإيه، كانت تضيق بالناس وكانت الأرض تخرب. يوم الحق سبحانه وتعالى ساعة تذهب إلى النسك كل شيء في بالك لا يكون. ليه؟ لأنك في بيت ربك، لأنك في بيت ربك، وما دام في بيت ربك هيبقى لك مثابة. فكلما كربك شيء أو همك شيء تقوم تذهب إلى إيه؟ إلى بيت ربك، يبقى مثابة ولا لا؟ ولذلك تجد التعبير القرآني وابعث أفئدة، واجعل أفئدة، أفئدة مش أجسام، شوف أفئدة من الناس إيه؟ تهوي. شوف كلمة تهوي دي، تهوي الله، هو الذي يهوي يسقط. ده أله إرادة في أن لا يسقط؟ ها؟ كأن الناس تبقى محذوفة كده على العملية كده. ولذلك قلنا الركن الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه وإن سقط عنهم التكليف يبقى غير مستطيع، ويحاول انه يجوع نفسه علشان يعمل ايه؟ عشان يحك. طب ربنا اعفاك انت غير مستطيع، انما هو ده الركن الوحيد الذي لا يكلف به يحرص على ان يؤديه. والذي اداه مرة وسقط عنه التكليف في الاداء يحتال، حتى ان قالوا الذي حج لا يحج يزور ويجيب من قسم تاني ومن بلد تاني ومش عارف ايه علشان يروح يحج. سقط عنك التكليف وحجيت مرة، مما يدل على أن صحيح مثابة ولا لا؟ كل واحد عايز. ولذلك من الخير أن نترك الناس يصوبون إلى هذا البيت وألا نمنع كل واحد ما تحب عليه مشاكل الحياة فليذهب إلى بيت ربه ليريحه ربه، ولو بنزع هذه المشاكل من رأسه إن لم يكن بقضائها له، يا ينزعها من رأسه يا إيه يا يقضيها له ويديله رزق واسع ويديله ويديله ويديله ويديله. وإذا كلمة إيه؟ اجعل أفئدة مش أجساما بقى، فكأن الذي يذهب إنما هو إيه؟ القلب. وتهوي، إحنا قلنا هوى، هوى يهوى، وهوى إيه؟ يهوي يسقط. والساقط اللي بيسقط ليس له اختيار، كأنه محذوف كده على العملية دي، ما يعرفش ازاي محذوف ايه محذوف عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمن يعني ايه؟ يعني الأصل أن يأمن فيه الناس. ولذلك حتى حين تحللوا عن ديانة إسماعيل ونسيوها، كان العرب وهم على وثنيتهم يرى الواحد منهم قاتل أبيه في البيت فلا يتعرض له بسوء، وإذا جنى واحد جناية ودخل البيت لا نخرجه لنأخذ منه القصاص ولا الحد ولا نعمل فيه أي حاجة، ولكن نضيق عليه الخناق ليخرج، ولا نأخذه بحد في بيت الله إلا إن ارتكب الذنب في بيت الله. يبقى مش أمن لأنه انتهت حرمة البيت لأنه ارتكب الذنب في مين؟ في البيت. بقى نقول له لا أنت مالكش حق بقى. إذن فالذي يدخل يكون إيه؟ يكون آمن. يعني أمنوه. من لم يؤمنه يبقى ما اداش ليه؟ حرمة البيت، لأن ربنا قال أنا جعلت آمن، فمن صدقني فليؤمن كل من إيه؟ من دخل. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أنزل في تشريعاته ما يحافظ على كبرياء البشر على البشر، لأن من الجائز أن أدخل معك في لجاج وفي قتال وأتعب أنا وتتعب أنت ويتعب من معي ويتعب من معك، ونحن في ذات نفوسنا كارهون لهذا، إلا أن كبرياءنا لا يدع لواحد منا أن يتطامن للآخر، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يشرع لنا من التشريعات ما يحمي ذلك الكبرياء، فيأتي إلى مكان يقول ده مكان آمن اللي يدخله مش فيش حاجة، ما فيش هنا قتال، ويجيب في الزمن أشهر حرم يحرم القتال علشان انت تقول وانا اقول يا سلام لو لم تكن هذه الأشهر الحرم كنت فضلت لما فتكت به وأطعت الله، إنما بقى أشهر حرم طب وانا هعمل ايه بقى؟ ولعلك حين تذوق حلاوة الأمن وحلاوة السلم وحلاوة الصفاء في فترة الأشهر الحرم يميل قلبك إلى أن تتخلى عن كبريائك، وقد جعل الله لك ستارا من حرمة زمان وستارا من حرمة ايه؟ من حرمة مكان. يبقى هو جعله آمن ليه؟ عشان يحمي كبرياء الناس. ولذلك أنا قلت لكم إن اتنين إذا تخاصم اثنان وبعد ذلك اجترى مودتهما قديما فحن كل واحد للآخر، إلا أن الكبرياء البشر يقول يا سلام لا هو اللي يجيلي، تاني يقول لا لا هو اللي يسعى إلي أنا ما روحلوش، كبرياء أحمق. يوم يجي واحد يتوسط، فإذا ما توسط ذلك الواحد يلين البعض، وبعدين يقول عشان خطرك أنا رحت له، هو مش عشان خطرك، عمر ما واحد اصطلح على واحد علشان خطره أبدا، إنما هو كان نفسه يصطلح ويريده إيه يستر ينستر كده في الحكاية عشان ما يبقاش يعني هو اللي يقول ده فلان ده علشان خطر فلان. كذلك صنع الله معنا، احترم غرورنا احترم كبرياءنا وقال انا جعلت البيت ده امن اللي يدخله هو حد يجي، فلما يدخل اقول لك ده اصله في الحرم طب انا اعمل ايه بقى؟ ده احنا في اشهر حرم ما نقدرش نقاتل ما نقدرش ما نقدر. اذا معنى قوله ايه؟ واجعلنا البيت مثابة للناس وامنا، ومعنى امنا فيه فرق بين ان يخبر وبين ان يطلب. هو لا يخبرنا أنه أمن بمعنى أنه لو أهيج واحد فيه نقول ما ربنا قال أمن إذا ما هوش أمن أهو، بقول أنا جعلت أمن يعني شرعت لخلقي وللمؤمنين بي أن يؤمنوا من دخل، فالذي يطيع ربه يؤمن والذي لا يطيع لا يؤمن. يبقى إذا حصل زي ما حصل الهيجان الذي حدث في أول السنة الهجرية الماضية من اقتحام المسجد الحرام، واحد يقول لك الله ده ربنا بيقول حرم آمن وإزاي وحصل الهجر، قال لك هو أخبر خبرا ولا شرع تشريعا؟ هذا تشريع مش خبر، لو أنه خبر ما كان لحادثة أن تكذبه، وإنما شرع بيقول من دخله كان آمن، يعني من دخله فأمنوا، فإن أطعنا أمنا من دخل وإن لم نطع لم نؤمن من دخل. ولذلك هناك آية تانية تقول إيه؟ أولم يروا أنا جعلنا إيه؟ حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ويتخطف الناس، يتخطف الناس مش أموال الناس، وصل التعدي وقطع الطريق انهم ايه تخطفوا الناس. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، تناسب هذا التكريم في الامر بان نتخذ مقام ابراهيم مصلى، دي حيثية لقول الحق سبحانه وتعالى فاتمهن. لان معنى اتمهن ادى ايه؟ ادى الاوامر ايه؟ اداء بعشق للاداء مش بشكلية الاداء. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Obligation according to ability. Allah All-Wise equipped man with qualities and abilities that enable him to shoulder his responsibilities and perform his duties. He Almighty endowed man with an intellect that understands orders and prohibitions, distinguishes good from evil, and benefit from damage. He also gave him a partly free will and an ostensible power to perform the things he wants to do, and provided him with favorable environment that enables him to pass successfully the test that Allah has set for him. Man's human nature comprises reason and instinct, good and evil tendencies, divine inspirations and devilish insinuations. Allah Almighty sent forth prophets and messengers with books to call mankind to obey Him through a double process of invitation and warning, so as to practice freely their practical and psychological actions and attitudes, either for the sake of truth, virtue and welfare, or vanity, vice and evil. Man's will is decisive in this respect. Allah, praise is all His, has made obligations, ability specific, and commissioned men according to their individual ability. Therefore, the sick or disabled do not share the same responsibilities with the healthy or strong. The same thing applies for the mentally retarded and the talented, the poor and the rich. Allah does not burden

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة مغفورا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الأستاذ الدكتور أحمد عبد العوض، الأستاذ بجامعة طنطا، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: بارك الله تعالى فيكم.
0: في سياق حديثنا عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، نود أن نلقي الضوء على المعنى الإجمالي الذي يدور حوله هذا الحديث، وبخاصة أنه يتصل بالأجر الذي يعود على داخل بيت الله الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله تعالى البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فهو مثابة يثوب الناس إليه، أي يرجعون إليه ويأتونه. ومن شرف البيت أن الله تعالى جعله مكانا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطرا ولو جاءت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم جعله تعالى آمنا لكل من دخل فيه ولو كان قد فعل ما فعل، ويدفع الله تعالى البلاء والسوء بالكعبة المشرفة، كما قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والداخل إلى هذا البيت العتيق تستقبله الرحمات، وها هو الحاج يدخل المسجد الحرام فيرى الكعبة المشرفة فيقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وبرا. ثم ها هو يناجي رب البيت والحرم قائلا: اللهم إني جئت من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعندما يستحضر عظمة الكعبة المشرفة فإذا به يقول: يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، جئتك مستجيرا بعفوك راجيا رحمتك وإحسانك.
0: إذا تحدثنا عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نلحظ أن هذا الحديث يبين لنا الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لكل داخل هذا البيت الحرام.
1: نعم.
0: فما بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم الكامنة في تعبيره عن هذا الأجر؟
1: أحسن الله تعالى إليكم. الذي يقرأ الحديث الشريف يتضح له جليا مدى تأثره صلى الله عليه وسلم بلغة القرآن الكريم في هذا الحديث الشريف الذي أعظم الله تعالى فيه الأجر للداخلين إلى بيته الحرام. انظر إلى قوله: من دخل هذا البيت، تلحظ أنها مشتقة من قوله تعالى عن البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. ثم تأمل كلمة البيت، وقد ذكرت في الحديث الشريف هنا على إطلاقها، وذلك لشهرة البيت الحرام. فالبيت هو المسجد الحرام، قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت.
0: في البلاغة ما يسمى ببناء الجملة وبناء العبارة،
1: نعم،
0: والمتأمل في هذا الهدي النبوي الشريف يلحظ أنه قد أتى في جملة تقوم مقام عبارات كثيرة،
1: نعم،
0: حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لخص لنا مقالا يدور حول بيت الله الحرام وثواب كل من يدخل هذا البيت، لخص لنا ذلك كله في جملة،
1: نعم
0: وبناء هذه الجملة بناء شرطي،
1: نعم
0: فما البلاغة الكامنة في هذا الشرط؟
1: أحسن الله تعالى إليكم. البناء الشرطي بين الفعل وجوابه كما تفضلتم هو أساس لغة الحديث الشريف الذي معنا، وعليه بنيت بلاغته. فجاء الشرط بأسلوب واضح وبكلمات دقيقة معبرة. انظر إلى قوله: من دخل البيت دخل في حسنة. نعم، إنك لا تجد هنا أدوات للربط بين فعل الشرط وجوابه، إشارة إلى تحقق الأجر العظيم لمن دخل البيت الحرام. وهذه المغفرة إنما تأتي إليه مباشرة أيضا عندما يخرج من هذا البيت، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وخرج من سيئة مغفورا له. عندما تقرأ قوله مغفورا له تلاحظ أن هذه الكلمة منصوبة على الحالية مغفورا، وهي توحي لك شرح الله تعالى صدرك إلى أن الفوز بحسنة دخول البيت الحرام وأن تكفير السيئة بالخروج منه إنما يتجلى في صورة المغفرة التي يظفر بها من تشرف برؤية البيت العتيق من حاج أو معتمر، وكأنك ترى الحاج الآن يأتي البيت الحرام داخلا وتستقبله وتهبط عليه الرحمات ما بين طائف ومصل وناظر، وها هو يخرج الآن مغفورا له. هذه المقابلة البلاغية بين قوله دخل في حسنة وخرج من سيئة بها إيحاء عجيب، فكأنه يرتدي ثوب الكرامة والحسنات بدخوله البيت. نعم، ها هو يخلع ثوب المعصية والسيئات عندما أنعم الله عليه ودعاه إلى قصد بيته، فإذا بالحاج يحط رحاله عند مولاه وتشرق عليه الأنوار ويهتز قلبه ويتحرك فؤاده عندما يرى البيت العتيق، فإذا به يقول: تعطف بفضل منك يا مالك الورى، فأنت ملاذي سيدي ومعيني، لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني، ولست أرى لي حجة أبتغي بها رضاك، وإن العفو منك يقيني. هذا وبالله تعالى التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، إذا أعدنا قراءة هذا الحديث فإننا نلمح بلاغيات كثيرة متعددة فيه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صدره بهذا الأسلوب الشرطي الدال على الإحاطة والعموم، ونلاحظ أن كلمات الحديث كلها تدل على هذه الإحاطة والعموم، فكلمة حسنة نكرة، لإفادة العموم، فالمقصود منها حسنات، وكلمة سيئة نكرة، والمقصود منها الإحاطة والعموم وهي السيئات. ويؤكد هذا العموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم مغفورا له: فمنا من يدخل البيت الحرام ويكون مذنبا بذنوب كثيرة ومتعددة، فإنه يخرج منه مغفورا له وقد بدلت سيئاته حسنات. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من دخول بيتك الحرام. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، الأستاذ بجامعة طنطا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: معركة الموازنة تشتعل، الائتلاف المعارض يعد بخفض الضرائب والهجرة، وحكومة العمال تهاجم وصفات الديون والعجز والانقسام، وزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات عن المسلمين وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. وأستراليا تحظر ثاني تنظيم نازي بموجب قوانين مكافحة الكراهية، ووزير الداخلية يؤكد أن دعاة التفوق العرقي لا مكان لهم في أستراليا الحديثة. ووصول رحلة إجلاء تقل أستراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى بيرث. وترامب وشي يعقدان جولة جديدة من المحادثات في بكين، والصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تشتد معركة الموازنة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية، وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة الأزمة المتعلقة بالسكن وكلفة المعيشة في حال انتخابه. وتعهد زعيم المعارضة أنجوس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري، إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات، كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: When your wages rise just to keep up with inflation, you're no better off. But you pay higher taxes as though you are better off. The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay.
1: في المقابل، صعد وزير الخزانة جيم تشالمرز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلر، متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام، وقال إن خطاب تايلر لم يصمد أمام التدقيق.
3: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
1: وسخر عضو حزب أمة واحدة برنابي جويس من خطة الائتلاف قائلا أنه نسخ سياسات حزبه، فيما أثار زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزمون بالقانون الأسترالي. ودافعت هانسون عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، لأنها أكدت في لقاء مع SBS أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا. وتأتي تصريحات هانسون في وقت تصعد فيه السلطات الأسترالية إجراءاتها ضد الجماعات المتطرفة وخطابات الكراهية، حيث أصبحت مجموعة نازية جديدة ثاني تنظيم يحظر فعليا في أستراليا بموجب قوانين مكافحة الكراهية بعد إدراجها على قائمة المنظمات المحظورة. وقال وزير الداخلية توني بيرك إن قرار الحظر يعد خطوة بالغة الجدية ولا يمكن اتخاذه إلا بعد أن تقتنع منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية آزيو بأن نشاط المجموعة يزيد من خطر العنف. وتعرف المجموعة النازية بعدة أسماء بينها الحركة الأوروبية الأسترالية والشبكة الاشتراكية الوطنية وأستراليا البيضاء، وكانت تسعى للتحول إلى حزب سياسي. وأضاف بيرك أن المجموعة واصلت نشاطها تحت أسماء مختلفة رغم إعلانها العام الماضي نيتها حل نفسها. وصلت إلى استراليا رحلة إجلاء تقل 6 أشخاص كانوا على متن سفينة الرحلات أنفي هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتا. وضمت المجموعة 4 مواطنين استراليين ومقيما دائما إضافة إلى مواطن نيوزلندي بعدما غادروا هولندا. وحطت الطائرة في قاعدة بيرث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي الاسترالي شمال شرقي مدينة بيرث. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن جميع الركاب بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض، بيد أنه أكد أن سلامة المجتمع تستوجب اتخاذ إجراءات حجر صحي صارمة.
4: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
1: رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن الأخير تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران، وعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة العالمية. ويعقد الزعيمان جولة جديدة من المحادثات بعد اجتماعات موسعة شهدها يوم الخميس في لقاءات مصغرة يشترك فيها كبار المسؤولين من الجانبين. وقال ترامب الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم أن العلاقات بين بكين وواشنطن ستكون أفضل من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر. وفي لبنان تتجه الأنظار صوب واشنطن، حيث انعقدت جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على جنوب لبنان وشرقه. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي العراق صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي خلال جلسة استثنائية شهدت حضورا واسعا للنواب. وستنهي هذه الخطوة أسابيع من المفاوضات السياسية المكثفة. ونالت الحكومة الثقة بعد التصويت على المنهاج الوزاري 14 وزيرا، فيما أرجئ التصويت على عدد من الحقائب الوزارية الأخرى بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأنها. وفي أخبار الرياضة أضرم محتجون من مشجعي كرة القدم النار في مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس بليبيا بعد أعمال شغب اندلعت عقب مباراة نادي الاتحاد والسواحلي ضمن الدوري الليبي. واندلع حريق قرب مقر رئاسة الوزراء بعد إطلاق ألعاب نارية باتجاه المبنى، بينما لم تصدر الحكومة الليبية تعليقا رسميا حتى الآن. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الاسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت: أديلايد غيوم متفرقة 20 درجة، ملبون زخات مطر 22 درجة، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن زخات مطر 24، بيرث مشمس في الغالب 30 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناج الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه. يوميا اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق، وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني، سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله، فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله، عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذا الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في مناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
وطلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل، هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين. إن الصدق من جاه، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بالصدق لا يخذله الله أبدا. فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أزديت، وأستعينك على رعاية ما أسبقت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، وأعوذ بك من غدرات الزمان. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أعطينا في هذا الصباح خير ما تعطي السائلين، واجعل لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. صباح السعادة، صباح الإخاء، صباح المودة لكل الأحباب، صباح الإشراق ليوم جديد مليئا بالخيرات وكثرة الحسنات إن شاء الله. في الطريق إلى الله احمل همك إلى الله وابتسم، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها تؤجر. لا تيأس، وربك الله. بالابتسامة تتجاوز الحزن، وبالصبر تتجاوز الهموم، وبالصمت تتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة تتجاوز الكراهية. هناك فارق بين الصبر الجميل وهو صبر بلا شكوى، والهجر الجميل وهو هجر بلا أذى، والصبح الجميل وهو صبح بلا عتاب. فإن من يصبر ويسعى ويجتهد سيدهشه الله جل وعلا برزق واسع ونصر كبير، فهذه سنة الله في الكون. عاند الدنيا وابتسم، إن بعد الليل فجر يرتسم. لا تقل حظي قليل، إنما قل هذا ما قدر ربي وما قسم. لا تتألم ولا تتحسر وابتسم. كلما زاد علم الإنسان بالله قلت شكواه إلى الخلق ولم يصرفها إلى الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. من عمل عملا أو قولا نافعا فلا يكثر من النظر فيه وتذكره، فإن ذلك يورثه كبرا وتواكلا، فيضعف عمله للمستقبل لاعتماده على ماضيه. واعلم أن سلاسة تدفع البلاء: الدعاء، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وشكر النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ونصرة الضعفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الملائكة تسبح ولا تستغفر لنفسها لأنها لا تذنب، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من كثرة ذنبه ينبغي أن يغلب استغفاره تسبيحه. من كثر ذنبه ينبغي أن يغلب استغفاره تسبيحه. وشكر النعم من أسباب الهداية والثبات على الحق. وأقرب الناس إلى الله أكثرهم شكرا لنعمته عليه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حسن الخاتمة ليس مقصورا أن تموت في مسجد أو على سجادة أو المصحف بين يديك. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه، ومات أبو بكر كذلك. حسن الخاتمة أن تموت على الإسلام وقد برئت من النفاق، أن تموت وليس لأحد عندك مظلمة، أن تموت وأنت تحب لقاء الله فيكون أول من يفقدك مصلاك ومصحفك. عندما نتجاهل أذكارنا ونعتقد أنها شيء غير مهم وننسى أنها تحفظنا وربما تقلب الأقدار، يقول ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد للمعوذات أشد من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس.
داوم على أذكارك لتدرك معنى احفظ الله يحفظك، ووقتها يبدأ من الفجر. وأخيرا وليس آخرا، اعلم أن جواهر المرء في سلاس: كتمان الفقر حتى يظن الناس أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راجي، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم. اللهم لك الحمد أولا وأخيرا، ولك الحمد والشكر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين والمستغفرين والذاكرين يا رب العالمين. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم أرضى به الزاهد.

الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل. الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه:
وسكنتم في مساكن

0: لكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا.
1: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu. Wa na'udhu billahi min shurur anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdi lahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah. Wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل حديثنا ان شاء الله وناتي الى فقره جديده من في القرآن وهي عبادة الله وتقواه. لا يوجد كتاب من الكتب المقدسة حفل بالثناء على الله جل شأنه والتذكير بواسع علمه وبالغ حكمته وعظيم قدرته وشمول مشيئته وعظمة إبداعه وسعة رحمته وأثار ربوبيته والترغيب في القيام بعبوديته والوقوف على عتبته والرجاء في فضله والخوف من سطوة عدله وإسلام الوجه له وإخلاص الدين له والاستغراق في حبه والأنس به والشوق إليه والاطمئنان بذكره والاجتهاد في شكره وحسن عبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والصبر على بلائه والرضا بقضائه. لا يوجد كتاب حفل بهذا كله بأبلغ بيان وأروع أسلوب غير القرآن الكريم. إنك أول ما تفتح المصحف تجد الثناء على الله تبارك وتعالى يواجهك في أول سطوره في فاتحة الكتاب التي افترض الإسلام تلاوتها في كل ركعة في الصلوات الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي آخر صفحة من المصحف الشريف تجد المعوذات الثلاث وهي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس التي بها ختم القرآن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وبين الفاتحة والختام لا تكاد صفحة من المصحف تخلو من ثناء على الله تعالى بما هو أهله من وصفه بكل كمال يليق بذاته المقدسة وتنزيه عن كل نقص ينافي جلاله جلاله وجماله، والدلالة عليه سبحانه عن طريق هذا الكون الذي أبدعه وأتقن فيه كل شيء صنعه، وهذا الإنسان الذي خلقه فسواه فعدله، وعن طريق التاريخ الحافل برسالات النبيين وبطولات المؤمنين ومواقف المكذبين ومصير الناجين والهالكين، وعن طريق الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشادات الإلهية التي تصل الإنسان أبدا بالله وتهدي إلى منهج الله. We continue our talk about the items in this Quran, and number three is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and fearing Him or being pious towards Allah subhanahu wa ta'ala. There is no book in the holy books that included a lot of praising Allah subhanahu wa ta'ala, reminding of the extent of His knowledge, the extreme of His wisdom, the might of His power, the comprehensive nature of His will, the glory of His creation, the wideness of His mercy, the outcome of His lordship, making people willing to worship Him and to stand at His door and hoping for His bounty and fearing His justice and surrendering to Him and being sincere to Him and loving Him extensively, feeling comfort in His company and longing to Him, being secured in remembering Him and doing our best to thank Him and worship Him in the best way and to trust Him and to return to Him and to persevere His test and accepting His destiny. There is no book that included all of that in the most wonderful literature and the beautiful style other than the Quran. The first thing you find when you open the Mus'haf, you'd find praising Allah subhanahu wa ta'ala facing you in the first lines. In the Surah Al-Fatiha, that Islam imposed reciting it in every rak'ah of the five prayers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, Ghayri al-Maghdubi alayhim, Walad-Dallin. In the last page of the Mus'haf, we'll find the three protective surahs, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah Al-Nas, in which the Mus'haf is the sealed and ended. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ